عالية شو حلو.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكه بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه، مروحة، براد بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ. اتصل على 05-956-143
1: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
6: تحية إلى النواب في زمن الانتخاب.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعبان ولقيت شجرها حول.
1: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة علي انت بعدك صغيرة.
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771551.

بيسألوا علينا وليش حبينا عبيسألوا علينا ليش حبينا اللي تعلموا من حبنا يحب

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. بنجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج جبل لبنان دوت كوم، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعاً.

اليوم الثلاثاء 5 ايار 2026 ميلادية من زمن الميلاد. فترتنا بلشت هلا مستمرة لغاية الساعة 10 وشوي. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ خيكم جوني الصديق، اعدادا تقديما واخراجا بحييكم، وكل شيء رصدناه بنوضعه بتصرف نفسنا وتصرفكم، لانه انتو نحنا ونحنا انتو. ماذا يحصل في وطن لبنان؟ مسلسل الاعتداءات على المقامات الدينية مستمر من بعد القبيات وتحطيم كنيسة بالقبيات ومحاولة احراقها. كمان انتقلت الاعتداءات لكسروان وتحديدا ببلدة عجلتون الكسروانية. كنيسة السيدة بعجلتون هي وقف لعائلة الخازن. خلعوا باب الكنيسة، سرقوا عدد من المقتنيات والكؤوس والصلبان، كسروا الكراسي والطاولات، وزتوا رصاص على الأرض قدام المذبح. آخ يا بلد لبنان، شو بتقولوا؟ الله يكسر ايديهم. أنا بقول ناس بتقول الله يسامح، كل إنسان على ذوقه بيتصرف. رح نحكي عن الموضوع بعد شوي. حرب النفايات هيدي جديدة، حرب زبالة رح تندلع بين عكار والمنية. نعم، في مكب بعكار اسمه مكب سرار، بلدة سرار بخراجة، في مكب في أرض فسيحة هونيك عم يكبوا. يلا نفايات كلها سوا بعكار. بقى هلأ عكار قايم القيامة، ما بدهم زبالة المنية وزبالة الكورة تجي على عكار. قالوا لهم رح نسكر نحنا المكب من الشاحنات اللي جاية من برات عكار. فمن هالمنطلق هيدا عم بيهددوا بعضهم البلديات انه لا نحنا بحق لنا، انتم ما بحق لكم، نحنا ما بدنا نفايات. يلا بلد نفايات عسكرية عميلة، ونفايات ممكن تشعل القتال بين البلديات وبالتالي بين الأهالي. يا مكب إصرار بعكار قد يسبب، ذكروني، حرب النفايات. هلأ البلدات اللي موجودة بعكار، العبدي، ببنين، برج العرب، وادي الجاموس، قبة بشمرة، العمارة، وادي الريحان، هيدولي في بلديات محيطة بالمكب هيدا، وادي الحور، القشلق، شير، حميرين. مثل ما قلنا يعني الله ينجينا بين عكار وبين المنية والكورة حرب الزبالة. ومثل ما قلنا حرب الزبالة اللي استدرجها حزب السلاح غير الشرعي دمرت وطننا لبنان، كله زبالة بزبالة هالوطن للأسف. ولكن بدنا نضل نقول يا لبنان دخلت رابك ومنحبك، لو علقوا كرمال الزبالة، ولو في حثالة وزبالة إيران موجودة عنا هون بلبنان عم بتدمر لبنان، بدنا نضل نشتغل لنخلص لبنان من بين إيديهم هالزبالة شمالا وجنوبا وبقاعا وكله، كل شيء فيه زبالة بلبنان الله يخلصنا منها. حرب الزبالة. خلينا نبلش سوا بأغنية من الزمن الجميل من فيلم غريز، أوليفيا نيوتن جون، Hopelessly Devoted to You. Hopeless

0: ONJ, Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You من فيلم Grease. ياما حزننا، رقصنا، غنينا بالزمن الجميل بالسبعينيات، أواخر السبعينيات. Grease بلكي بنسمع لنا كم أغنية كمان من الفيلم ذاته، أغاني حلوة مهضومة على الأقل برأيي أنا. يعني إذا رأيكم أنتم كمان هيك يلا let's go. موسيقى مرافقة 03-444-037 أول رسالة صوتية. أهلا وسهلا فيكم يا لبنانية.
1: صباح خي جوني. يعني ما بعرف لعامتا، رغم أنه أنا ضد لقواص وضد السلاح وضد أنه إذا في دفن أو عرس يصير في واس، رغم هذا كله بس انه بتطلع بلاقي انه بيبعتوا ورا بس عنا نحنا، وهالزبالة وهالحشرات اللي تحت ما حدا بيبعت وراهم، ما حدا بيسألون على بسفنات وصواريخ وبطلعون $20. ما عم بعرف شو عم بيصير بهالبلد.
0: منك عارف شو عم بيصير، اتفه عليهم كلهم مطلقين نار بكسروان وبالضاحية، منيح هيك؟ وبجبال وبالضاحية، وبالشمال وبالضاحية وبالشياح، وبالجبل وبالضاحية وبالشياح، اتفه عليهم كلهم اللي قوصهم كان بيحشوش أو بالضاحية الجنوبية. يلا ما حدا يدافع عن الباطل، أنت كنت على حافة الباطل يعني ماشي الحال، ما حدا يقول لي عنا وعندكم. ويا جوني إنه أنا لأنه اسمي جوني إنه أنت مسيحي، يا جوني غض النظر عن شغلات، لا حبيباتي لا، منحب ومنحترم كل أحزابنا المسيحية والإسلامية والموحدة الدرزية، بس لما بيغلطوا أشخاص بيغلطوا مين ما كان يكون، إن كان الحران ببرج حمود أو غير الحران اللي قوصوا بيحشوش زعران، واللي قوصوا بيحشوش كانوا قتلوا الهايكينج اللي عم يمشوا نادي الهايكينج اللي كانوا بأحراش يحشوا شو بخراجة، تخبوا بالمغاور ورصاص عم بيرش عليهم. يا اتفه على الكل من مطلقين نار، أكيد الأوادي مع الراس والعين من كل الأحزاب، ما حدا يقولني شيء وما حدا يقول لي يا جوني إنه نحن عنا، ما في عنا وعندهم، اتفه على الكل كل الزعران، ما بدنا غير سلاح الشرعية. واللي بقوص بالمناسبات هذا إنسان كافر، إن كان مسيحي أو مسلم أو موحد درزي كافر. ما عندي إنه كافر المسيحي معلش يلا سنح لنا إياها جوني، أكل بلوك لي إنه ولو طيب ما كل يوم بقوصوا بالضاحين، إحنا قوصنا مرة بيحشوش، لا يا حبيباتي لا لا لا، واص يحشوش قد 200 يوم واص بالضاحية بمعاني لا أخلاقية، بس بيور لا أخلاق، ما خص أحزاب وما خص، إذا في أحزاب مغطيتهم الأحزاب بظهرهم كمان. يا إذاعتنا إذاعة على الوطن كله لكل أطياف الوطن، وإذاعة الحق ضد الباطل، والحق حق والباطل باطل، والباطل هو إطلاق النار بكل المناسبات بكل الأطياف. ما في إنه المسيحي معلش ابن الفرفور يا جوني ذنبه مغفور، لا ما في ابن فرفور، في أزعر وفي آدمي، الأزعر هو اللي بقوص بالمناسبات بدل ما يصلي بإيده على وجهه، بدل ما يصلبوا إيدهم على وجهن بيحشوش راحوا قوصوا. يلا وهذا شيء مرفوض بقلب كسروان، أنا كأبن كسروان وكأبن لبنان، وما حدا يزيد علينا لا بالوطنية ولا بالصليب ولا بالقرآن. أبو جمال بقلكم صباح الخير. 03-444-037 بتصرفكم. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم الحبيب لبنان اللي الله يحميه. الله يحميه من كل الأشرار مسيحيين ومسلمين. حسب معلومات إذاعة جبل لبنان، بكرة في اجتماع شهري للمطارنة الموارنة ببكركي، وحسب المعلومات الواردة من أوساط كنسية عليا لإذاعة جبل لبنان رح يكون سقف البيان عالي جداً، وسيتم الإعلان عن خطوات مهمة جداً ببيان المطارنة. حلا بقى مش هيك سيد البطريرك فطريركم يقرو، حلا بقى تضربوا إيدكم على الطاولة وتضرب بعصايتك على الأرض وتخلصنا سيد البطريرك بكفي. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 5/5/2026، الزميل فادي عيد أجرى مقابلة مع الوزير السابق وديع الخازن. الخازن للديار: الانتظام يبدأ من تفاهم الرئاسات، واستهداف الكنائس زرع للفتنة. نحن منقدم كل التضامن والمحبة لآل الخازن الكرام، الوزير السابق وديع الخازن. امبارح نحن وياه ساعات بعد الظهر وأول ساعات المساء كنا عم نتابع الاعتداء على كنيسة السيدة بهجلتون، اللي هي وقف لآل الخازن الكرام. كسروا، خلعوا، سرقوا وزتوا رصاص على الأرض. عندي الصور، زتوا رصاصات، رصاص بكأس وهيك، يعني رصاصات مش مقوصة، رصاص بعده يعني كأنه تهديد، يعني رصاص مليان بعده مش مقوص، رصاص رشاشات. عم نتابع تحقيقات مع القوى الأمنية، الوزير السابق وديع الخازن، آل الخازن الكرام، كل المحبة والتضامن من كل اللبنانيين من كل أطيافهم. الاعتداء على المقامات الدينية مرفوض. إذن حديث الوزير السابق وديع الخازن فيكن تشتروا صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الثلاثاء لحتى تطلعوا على التفاصيل. استهداف الكنائس زرع للفتنة. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير جوني، تفضل. هول عامل جماعة إيران وحزب الشيطان. أكيد صور موسيقى للرئيس عون على طريق المطار، حاطين رئيس عون وحاطت الشلحة اليهودية على كتافه ونجمة صهيون وراء بخلفية الصورة. يعملوا اللي بدهم إياه، ينفلقوا، تفه عليهم وعلى قلة تربيتهم جماعة إيران بلبنان وكل إنسان بلا أخلاق لأي طرف انتمى. والرئيس ماشي ونحن كلنا ثقة فيه والأمور ماشية بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لجمعية مر منصور دو بول بكل لبنان، وجمعية مر منصور دو بول فرع مريم العذراء بحمانة، بلدة حمانة، داعين لكل شخص بده يستفيد من سلة زراعية يتواصل معهم قبل نهار السبت 9 أيار. رح أعطيكم رقم التليفون. وموسم مبارك للجميع تحت شعار ازرع محبة وحبوب تحصد محبة وثمر. السلة الزراعية لمر منصور دو بول هالسنة بتتضمن شتول، منهم باكج بندورة جبلية 6 شتول، بندورة كرزية شتلة وحدة، فليفلة حلبي 4 شتول، شتلات بتنجان طويل عدد 6، يقطين عدد 2. هيدي اللي بده شتول. واللي بده بزر هو بيزرعون للبذور 10 جرامات خيار، 10 جرامات كوسة، 10 جرامات مقتي بزر مقتي، بقوليات 20 جرام، بقدونس 20 جرام، بقلي 20 جرام، روك 20 جرام، وفجل 125 جرام. إضافة ل دواء حشري ضد الحشرات. إذن السلة الزراعية لمر منصور من خلال شراء لكل المهتمين أكيد بيكونوا عم بيساهموا باستمرار عمل الخير من جمعية مر منصور دو بول فرع مريم العذراء بحمينة. 03-765-205 03-765-205. تحية لجمعية مر منصور دو بول فرع مريم العذراء بحمينة. تحية لمر منصور دو بول والجمعية بكل لبنان ومنهم ضيعتي الحلوة غزير ورئيس جمعية مر منصور دو بول بغزير وليد الزايق الخبير المالي. الله يعطيكم العافية بخدمة وطنكم لبنان. موريون بريخ الخلخون كنوشتو دمور منصور دو بول. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
2: صباحو جوني، كيفك؟ منيح؟ ماشي الحال؟ من يومين أو مبارح في شخص حكى اسمه إلي لحود، بس عارفي نو هذا إلي لحود اللي بيقول إنه حسن الصلاة أهم من البطرك. بدي أقول له لإلي لحود فشل برقبتك، بطك أهم شخص بالعالم، مع إنه أنا روم خيي، أنا روم وكل شيء، بس أنا البطك ما حدا بيقرب صوبه مين ما كان يكون.
0: يسعد صباحك. المقامات ومهاجمتها مرفوضة والمقارنة مرفوضة، خلاص ناس عندهم، نحن عنا سيد هو السيد المسيح، أشخاص آخرين عندهم سياد بترتيبهم الديني، سياد ومشايخ، مثل ما عنا نحن مطارني وخوارني وخوارني ترعية ورهبان ديورة دايرويو بالسرياني. فبدنا نحترم أكيد رتب بعضنا بالأديان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ للأسف أولت مبارح وصلنا تقرير صورة لطفل صغير متوفي، بيو عم ينظف جفت بارودة الصيد بالبيت عنده، يا حرام فاتت رصاصة براسه. الطفل وبيو قاعدين ببيتهم بعين الذهب، ضيعة اسمها عين الذهب بعكر، فاتت رصاصة واستقرت جوات راسه. الله يستر، يمكن يكون توفى أو أنه الله يشفيه، بس أنه رصاصة بقلب الراس وصار خلص كوما، يعني حالته حرجة جدا. الطفل اسمه محمد أحمد خضر، بيو عم ينظف بارودة الصيد طلع ضرب فيه. طيب معقول يعني أنه عم يلعب بين إيديك الطفل؟ لما بك تنظف بارودة أو رشاش، كل إنسان عنده أسلحة ببيته بفوت على الأوضة لوحده بخرطش 50 مرة وبدير لصوب السقف وبيتأكد أنه كل شيء آمن، يعني قبل ما يبلش ينظف السلاح. تنظيف السلاح له أصوله، الله يسامحه. يعني هلأ قضي على ابنه، صار ميت بالكومة. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نهني أنا وياكم وكل الأصدقاء والمطران إبراهيم مخيل إبراهيم أسقف الفرزل وزحلي للروم الكاثوليك، كلنا منهني بصوت واحد وبمحبة المطران ماريو ستينيوس بولوس سفر راعي أبرشية زحلي والبقاع للسريان الأرثوذكس. صار له 21 سنة مطران للسريان الأرثوذكس، خدمة للكنيسة وأبناء الكنيسة. سيدنا المطران فاولوس سفار بولوس بالسرياني فاولوس، حاسيو يعني مطران، حاسيو ميقرو المطران المحترم الموقر، حاسيو ميقرو فولوس سفار شلومو شاينو وبريختوبو نوتار لوخ موريو يشوع مشيحو مريم يلدات يشوع 21 سنة أسقف للكنيسة السوريانية الأرثوذكسية وعم يخدم أهلنا بزحلي والبقع. سيدنا المطران فولوس سفار إن شاء الله بتبقى على قيادة ورأس الأبرشية والكنيسة بالبقاع وزحلي بقوة بحكمة وتتابع رسالتك بكل أمانة ورجاء، ونكون نحن وياك بإذن الله مقتدين بالمسيح الاقتداء بيشوع مشيحه لحتى نكون صالحين بهالحياة الدنيا عقبال سنين عديدة ومديدة. سيدنا المطران ماريو ستينيوس فاولوس سفار حاسيو دكنوشتو تزحلي وبقاع السوريويتو أرثوذكسيو. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. صباح الخير من القارة الأمريكية ومن كندا. المستمعة رنا كتبت لنا صباح الخير، التعرض للمقامات ممنوع بالقانون ولازم الكل يتلاحقوا وينحبسوا، بس أنا ما عندي غير يسوع المسيح فوق راسي والدولة هي مرجعيتي وبس. المقارنة مرجعيتي وبس، المقارنة بين الرموز اللي العيب على مستوى هالمستوى من الحكي بين اللبنانيين عم بيلهوا العالم بالسخافة والجوهر متروك. نعم، شو بدنا نعمل يا رنا؟ يلا قولي الله، ومثل ما قلنا كل واحد عملنا عنده الأشخاص اللي بيحبهم مسيحيين مسلمين وموحدين دروز، كلنا عندنا مقاماتنا، عندنا الصالحين اللي منقدسهم ومنباركهم ومتعايشين مع بعضنا بآخر أوطان التعايش لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. العميد منير عقيقي رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام اللبناني كتب على صفحته تحت عنوان وجهة نظر، دايما تابعوا صفحته منير عقيقي، منير عقيقي فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، بيكتب دايما تحت عنوان وجهة نظر. سئلت عن رأيي فيما يشاهده اللبنانيون ويقرؤونه على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أفلام فيديو وصور ومواقف تنم عن كراهية وحقد وإسفاف وقلة أخلاق في حق بعضهم البعض. يضيف العميد منير عقيقي، اختصرت جوابي على هذا السؤال بأحد أبيات شعر أمير الشعراء أحمد شوقي والذي يقول فيه: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأمضاء العميد منير عقيقي رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام اللبناني. الله يعطيك العافية وتحية لوطنيتك ومحبتك لوطنك لبنان. ودايما عم خبركن مجلة الأمن العام فيكن تتصفحوها مجانا على موقع الأمن العام اللبناني www.general-security.gov.lb. الله يعطيك العافية أنت وفريق عمل مجلة الأمن العام. العميد منير عقيقي، وتحية لأمن العام اللبناني بقيادة اللواء حسن شقير بخدمة الأرزة وبخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الثلاثة 5 أيار 2026 الساعة 8 المساء دعوة لقلنا من السوبرانو والمسؤولة عن مكتب الأشخاص ذوي إعاقة بالدائرة البطريركية المارونية صاحبة الصوت الحلو والأخلاق الحلوة داليا فريفر. اليوم ساعة 8 المساء بالصرح البطريركي ببكركي، خلينا نسمع سوا الدعوة بصوتها لداليا. وميرسي كتير على دعوتك الشخصية لإلي ولإذاعة جبل لبنان داليا الحلوة.
3: لأنه نحن أبناء الإيمان والرجاء، ولأنه بصلاتنا وثقتنا العميقة بأمنا مريم العذراء رح يزهر على الأكيد السلام والأمان بوطننا الغالي لبنان. برعاية وحضور صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلية طوبة، بشرفني يكون عم بدعيكم لنصلي سوا بأمسية مريمية بعنوان إلى أمي يوم الثلاثة 5 أيار بالصرح البطريركي ببكركي على الساعة 8 المساء. ناطرتكن لنتشارك سوا بالصلاة ونرفع كلنا ويانا على نية وطننا الغالي لبنان.
0: لبنان، داليا فريفر وتحت شعار إلى أمي مريم العذراء دعيتنا كلنا، أنا وياكن، برعاية وحضور صاحب الغبطة والنيافة فطرياركم يقرو مور بشارة فتروس الراعي. أمسية مريمية بعنوان إلى أمي، صوت داليا فريفر الحلو وحضورها بمرافقة الموسيقي المايسترو فادي أبي هاشم، بالاشتراك مع جوئة مارن عمط الله من دير طمش. تقدم هالأمسية الإعلامية الزميلة غريسيا أنطون. إذن الليلة 8 المساء في الصرح البطريركي في بكركي، والدعوة عامة للجميع. أهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة في أغنية عم رندحها هيك من مبارح وحبيت سمعكم إياها اليوم، بتحكي عن قلة الوفا، أكتر ما في عملت وحتى أرضيك وبالآخر ما بين فيك. واليوم الساعة 9 صباحا رح نتصل مثل كل تلاتة بزميلنا رئيس نادي الصحافي وزميلنا بالألبي سي آي الأستاذ بسام أبو زيد لحتى نستأنس برأيه وطنيا وكل الأمور وشؤون وشجون لبنان والدول العربية والعالم. الساعة 9 تقريبا، بحوالي الساعة 9 مثل كل تلاتة بريك وأكتر ما في عملته حتى أرضيك وما بين فيك.

0: بتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: Wait, Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonics, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: يا حلو
4: ستار سيستم وتو يو تو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
4: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
4: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
3: في حدا بدا ياما لدى النساء لو شو ما فينا
5: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة
6: كيفنا؟
5: الشعب اللبناني
6: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة وكلمتنا طيبة
7: عود سلوكين على التاريخ
6: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس ورغم الكلام اللي بجنن تبقى الكلمة اللي بتحنن فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقلن إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه سوا منضل بخير
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام
8: صوتك عالي جبل لبنان بدنا نصبح على أهلنا بضيعة حلوة بقضاء بعبدة بلدة العبادية الحلوة وكل المستمعين بلبنان والعالم لمسقط رأس بلدة العبادية قضاء بعبدة مختار بلدة العبادية الياس أبو حبيب تحية لألك من كل أهلنا بالعبادية اللي عم يخبروني عنك دايماً خدماتك المستمرة لأهل العبادية بكل محبة أهل البلدة وسكان بلدة العبادية تحية لألك المختار الياس أبو حبيب مختار العبادية من إذاعة جبل لبنان من كل المستمعين ومن ابن بلدة العبادية المحب لضيعته ومسقط رأسه رجل الأعمال جورج ماضي جورج ماضي أنا كل المستمعين المحبين واللي بيعرفوك شخصياً الياس أبو حبيب مختار بلدة العبادية قضاء بعبدة الله محييك ويعطيك ألف عافية بخدمة العبادية وخدمة وطنك لبنان صوتك عالي جبل لبنان خلينا نوقف سوا الموسيقى المرافقة ونتوقف مع أغنية قلت لكم امبارح هيك دايما شو بيخطر على بالي أغاني بين وقت والتاني الأشياء اللي أوقات ما بتسمعوها كتير بشكل دايم بس أنا أكيد عبر إذاعة جبل لبنان كل شيء مميز تسمعوه ضمن برنامج صوتك عالي وعلى مدار الساعة أغاني من الزمن الجميل لبنانية وعربية سامر جابرو مغنيها اخترت لكم اياها بصوت سامر جابرو اغنيه من الفولكلور اكثر ما في عملته حتى ارضيك واللي مغنيينها فنانين نكتار يلا سامر جابرو جابرو بالسرياني يعني الرجل البعل يعني بعلو جابرو سامر جابرو يعني اوقات بتنقال السيد اوقات بتنقال انه الرجل او الشخص اللي بضيعته هيك مميز سامر جابرو نسمع سوا

0: صوتك عالي جبل لبنان.
1: نحن بنعمل ضميرنا ما بينت بيكونوا بلا وفا وبلا بقوة وبلا أخلاق.

0: صوتك عالي. جبل لبنان إذا أتكن يا لبنانية ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الثالثة. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ كيف إنسان بيفوت على كنيسة أو على مقام ديني على جامع بيسرق مثلا صندوق اندورات جاب بجامع أو بكنيسة، بيسرق كاسات الأربان من كنيسة، بيفوت على خلوة درزية بيسرق، إنه ما بيخاف إنه ربنا هيك يشلله إيدي وإجري ويضربه بنار جهنم؟ ما بعرف. بليز المستمع اللي رقمك بينتهي بالواحد واحد اثنين عم تطلبنا على الهواء، هذا الرقم مش لحتى ننطلب على الهواء، بعت رسالة صوتية أو مكتوبة تكرم عينك، أهلا وسهلا. إنه اللي فاتوا على كنيسة السيدة بعجلتون بكسروان، خلعوا كسروا، ما رشفت إيديهم، ما عندهم رهبة تجاه مقام ديني محترم، مقام وقف لآل الخازن الكرام على اسم كنيسة السيدة، يا وفوق وقحتهم تركوا رصاصات مش مقوصة، تركوا رصاص رشاشات. بليز بعدني عم قول الرقم اللي بنتهي ب755 كمان، انه بعدني عم قله للرقم الثاني انه ما تطلبونا على الهوا. شو بكون يا شباب؟ ليه اليوم هيك؟ مش عم تتأيدوا اذا بتعملوا معروف؟ يا صوتك عالي جبل لبنان. وش ماني شركة لبنانية متقيدة بأحكام القانون ومصرف لبنان وبخدمتكن. وش ماني أكثر من 1020 فرع على كامل الأراضي اللبنانية انتشار بخدمة الوطن والمواطنين والمغتربين والمقيمين. كل حاجاتكن من التحويلات والتلقي عبر وش ماني بكل أمان وبكل أمانة. ودايماً لما بيكون عندي أي معاملات عم بدفع ميكانيك، عم بدفع فواتير أجيرو ألفا تاتش مثل ما كلنا بنعمل، هدول فيهم كلنا ندفعهم بكل فروع وش ماني المنتشرة بكامل الأراضي اللبنانية. ميكانيك السيارات، مئات الخدمات وش ماني، ومن آخر الخدمات استعمال وش فيزا وش كارد في بروموسيون بالعديد من المؤسسات اللبنانية. وش موني والتحويل من السعودية للبنان، المرسل ما بيدفع فيز والمتلقي ايضا بيتلقيهن مجانا، يعني ارسال مجاني وتلقي مجاني من السعوديه عبر تيكمو، تي اي كيو ام او، تيكمو زيرو ترانسفير اند كاش اوت فيز. اهلا وسهلا فيكم وبخدمتكم. سند موني فروم كي اس اي تو لبنان لغايه 31 ايار، ما في لا على خدمة الإرسال ولا خدمة التلقي، مجانية، زيرو ترانسفير فيز وكاش أوت فيز. تحية لكل الموظفين والموظفات بفروع وش ماني بكل المناطق اللبنانية. اليوم بدي وجه تحية لفريق عمل وش ماني، فرع جلي ديب الأوتوستراد، فرع تلاكو، وش ماني تلاكو، في فروع بتبقى مشتركة وش ماني جلي ديب الأوتوستراد. تحية لإليان مخايل، إليان مخايل إنشارج. تحية لسمية جوني برباري، فانيسا قصاص، وماثيو نعمي، شباب وصبايا عددهم 4 بخدمتكم كل يوم ما عدا الأحد، هذا الفرع ما بيفتح يوم الأحد، كل يوم لساعات بعد الظهر. أهلا وسهلا فيكن. إليان مخيل إن شارج. يعطيك ألف عافية إليان، ومحبتك وخدمتك أكيد بفوت لعندون بكل استقبال حلو، حتى لو كنا كتار مثلا ناطرين دورنا، استقبالهم الحلو وسرعتهم بالعمل وبسمتهم لهالشباب والصبايا. إليان مخيل، جوني بربيري، فانيسا أصاص، وماثيو نعمة. يعطيكم ألف عافية، منهني أكيد إدارة وشماني فيكن، منهني نفسنا بهيك تيم بيشتغل بمحبة المواطنين اللبنانيين وكل المقيمين اللي بيجوا وبيلجأوا لخدمات وشماني. ومثل ما قلنا الفروع الرئيسية في قبلهم فرع بيفتح من الساعة 8 الصبح 8:30 الصبح للعشرة المساء، فروع الرئيسية. منهم كمان فرع تاني بالقرب من فرع جل الديب بالأوتوستراد، في فرع تاني بيفتح للعشرة المساء. خدمات 7 أيام بالأسبوع للعشرة المساء. وشماني بخدمتكن، بخدمة وطننا لبنان. إليان مخيل من بلدة الأبيات بفرع وشماني جل الديب، بارح كنا عم نحكي والاعتداء على كنيسة الأبيات بالتحطيم والتكسير ومحاولة الحرق، يعني شغلة مدينة كانت، وأكيد كنا متأسفين أنا وياها وأهلنا بالأبيات على هالاعتداء اللي صار على الكنيسة. أكيد كله مرفوض، اعتداء على كنيسة، على جامع، على مقام درزي، كل الاعتداءات على المقامات الدينية مرفوضة من كل اللبنانيين وبكل محبة بوطن التعايش لبنان. تحيات وطن من وشماني لكل الوطن والمغتربات. صوتك عالي جبل لبنان. شادي ورسالة صوتية بنسمع.
1: صباح الخير خي جوني، لك وكل المستمعين لإذاعة جبل لبنان، معك شادي، أنا مستمع دائم لإذاعة جبل لبنان. أول شيء بحب أتوجه بأحر تعازي لعائلة الفنان الراحل أمير الغناء العربي هاني شاكر. هاني شاكر خسارة كبيرة لمصر وللبنان، لما وطننا لبنان ولكل وطننا العربي، لكل محبين فنان هاني شاكر الله يرحمه ونفسه بالسماء. تاني شيء، نحن ضد الحمل عم تشن على البطرك، على سيدنا البطرك وعلى بكركي وعلى رئيس الجمهورية جوزيف عان يلا عم بيتخون، بس هو بالعكس عبوهم بواجهه، مش يعني إذا تفوض معناتها أنه صار خاين، لا بالعكس، يلي بيعلن ولائه لغير بلده بيكون هو اللي بيكون خاين. تحية لك ولكن المستمعين إذاعة جبل لبنان، ونهارك حلو يا رب.
0: يا هلا يا هلا، يسعد أوقاتك، شكرا لمحبتك لوطنك لبنان ووطنيتك يا شادي. من بعد البريك مباشرة رح نتوقف مع أغنية لهاني شاكر اللي خسرناه بالجسد، ولكن أكيد كل هالفنانين اللي مرقوا من زمن جميل بيبقوا بالروح وبيبقوا بأصواتهم الحلوة ليكن ذكرهم مؤبدا. لإعلاناتكم وسبونسورين بإذاعة جبل لبنان ودعمكم لإذاعة جبل لبنان 70-220-8

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعبان ولقيت شجرها حول
1: وفرح نخول بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة أنت بعدك صغيرة
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551.
3: صوتك عالي جبل لبنان ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الثالثة. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ بدنا نقول لكل مستمع مراسل برافو عليكم، عم تعطونا من كل قلبكم وعم نعطي من كل قلبنا. فمن هالمنطلق هيدا إيد بإيد نحن وياكم على الهواء 03-444-037 وتحت الهواء كمان ضمن إطار السرية لمن يرغب 70-220-888. منبلش دايما أكيد no calls واتساب ورسائل مكتوبة. صوتك عالي جبل لبنان. صدر عن نقابة المحامين في بيروت التعميم التالي: الزميلات والزملاء حرصاً على صون كرامة مهنة المحاماة والمحافظة على تقاليدها وأدابها وعلى تجنب أي التباس في تمثيل نقابة المحامين أو الإيحاء بالتحدث باسمها، وبالنظر إلى الإطلالات الإعلامية التي تتناول قضايا منظورة أمام القضاء أو شؤوناً ذات طابع نقابي أو عام، يذكر نقيب المحامين الأستاذ عماد مارتينوس الزميلات والزملاء الكرام بوجوب التقيد بما يلي: أولاً، عدم الظهور الإعلامي بصفة نقابية أو كممثل لنقابة المحامين إلا بعد الحصول على تكليف صريح ومسبق من نقيب المحامين. ثانياً، عدم تلبية أي استضافة إعلامية تتناول ملفات قضائية عالقة أو قضايا لا تزال قيد النظر أمام المحاكم، سواء أكان الضيف وكيلاً فيها أو غير وكيل. ثالثاً وأخيراً، التقيد بموجب التحفظ واللياقة المهنية والامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات من شأنها التأثير على سير العدالة أو المساس بسرية التحقيقات أو النيل من هيبة القضاء. إن نقابة المحامين إذ تشدد على احترام حرية الرأي والتعبير تذكر بضرورة ممارستها ضمن الأطر القانونية والمهنية التي تصون رسالة المحاماة ودورها. بيروت في 4 أيار 2026. الإمضاء نقيب المحامين الأستاذ عماد مارتينوس. تحية لنقابة المحامين والنقيب عماد مارتينوس. أكيد نحن صوتكم العالي من جبل لبنان وأكيد المحامين رح يتأيدوا بهالتعليمات والأطر والتعاميم التي تصدرها نقابة المحامين في بيروت. الله يحمي جسم المحاماة، جسم القضاء وكل من يعمل لأجل وطننا لبنان ودولة القانون بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع رسالة صوتية قبل ما نسمع هاني شاكر. بس ليش عم تدق يا شبوبية أو يا صبية؟ خلينا نسمع سوا.
4: بونجور جوني، معك صليب الطحشي، قاعد بالدكوينة بشارة الزعتر جنب يعني قريب ل روليز ماركت. الماي إلى عنا 3-4 أيام الجاية والماي على الطرقات هلأ باليومين، يعني ما بعرف، بدي اسمع هالفويس على الإذاعة. في اسمعه هالفويس وأي ساعة؟
3: سمعته هيك، سمعته. مش عم تسمع الإذاعة أنت؟ بس بليز يعني انت عم صرت عم تدق لنا ونحن رح حطينا لك الفويس ورح نحطه تبع عن كل الفويسات بنسمعه سوا على الهواء. اللي بدي منك يا حضره الاستاذ صليبه الطحشي، اذا بتعمل معروف بتبعت لي فاتوره اخر فاتوره دفعتها السنه الماضيه، اكيد يمكن بعد ما صدرت الفوتير هالسنه، فاتوره السنه الماضيه مدفوعه بعت لي اياها لنعرف البرانشمان واي عنوان، ونحن مننسي اكيد مع مصلحه مياه بيروت وجبل لبنان ومش عم بيقصروا ابدا بخدمه الوطن لبنان. شكرا لثقتكم. خلينا نسمع سوا هاني شاكر اديني قلبي تاني. هيدي بالاول سمعنا سامر جابرو اكثر ما في عملته حتى ارضيك وما بين فيك، بقى لما ما بيبين فيه للشخص بنقول له اديني قلبي تاني. منيحة القصص. هاني شاكر بتبقى بالبال والذاكرة، ذكره مؤبدا. جمال الصوت وجمال الأخلاق بيبقوا، الجسد بيرحل. اديني قلبي تاني وخلاص.

اديني قلبي تاني هاني شاكر من زمن جميل ونتابع سوا أنا وياكم فترتنا صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد في وطني لبنان؟ بلبنان مؤسسة عقارية مكتب الجواد لصاحبه فادي نصار. مكتب الجواد فادي نصار بيع وشراء عقارات شقق سكنية جاهزة وقيد الإنشاء. مكتب الجواد فادي نصار إدارة أملاك بكل أمانة بلبنان وبقطر. مكتب الجواد لصاحبه فادي نصار بلبنان 70-145-888. مكتب الجواد فادي نصار بقطر 00974-66-33-0078. مكتب الجواد لفادي نصار بيع وشراء عقارات وشقق سكنية جاهزة وقيد الإنشاء إضافة لإدارة أملاككم بكل أمانة. صوتك عالي جبل لبنان. على 03-444-037. صباح الخير جوني، معك أحمد من البقاع. أنا اللبناني الشيعي بحييك من كل قلبي على كل كلمة حكيتها، وأنا بضم صوتي لصوتك عن هدول الزعران اللي عم بيقوصوا وبيروعوا الناس. نحن لبنانية وبعدنا لبنانية وعلمنا لبناني، ولأي حزب مننتمي خلي ولائنا للبنان فقط لبنان، ونحن بس يكون كلنا عنا ولاء للبنان كل شيء بينحل بالبلد. يسعد صباحك يا أحمد وصباح إخوتنا بالوطن، من الإخوة بالطوائف الأساسية بالوطن، الطائفة الشيعية الكريمة. أكيد أكيد كلنا للبنان، اللي بيكون للبنان حتى لو غلطان هلأ ورجع لوطنه لبنان، لو عمل فينا السبعة ودمتها نحتضنه مثل ابن الضال. يا ريت يا ريت هيك حدا بيوعى، هيك بي بي بي بيوعى وبيندم على اللي عمله. ما بعرف، من سامح لو من قلب الدمار من سامح بعضنا لهالدرجة نحن اللبنانيين محبين لبعضنا. صوتك عالي جبل لبنان. على صفحة النائب البروفيسور فريد البستاني على فيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي، نهاية أسبوع حافلة للنائب فريد البستاني. يوم السبت 2 أيار استقبل في منزله بديوان القمر بدير القمر وفود ومخاتير من عدة بلدات من الشوف. تمحورت الأحاديث حول الأوضاع الراهنة أمنيا وسياسيا، وقد أبدى النائب البستاني أمله أن تثمر الجهود الدبلوماسية وقفا شاملا لإطلاق النار وعودة أهالي الجنوب إلى منازلهم في قراهم وبلداتهم، وانسحابا كاملا للجيش الإسرائيلي، وتحقيق هدنة مستدامة وسلاما يحفظ كامل حقوق اللبنانيين وحقوق لبنان في ظل دولة تحتكر قرار السلم والحرب والسلاح. من جهة ثانية تابع النائب فريد البستاني تنفيذ بعض المشاريع ووضع ضيوفه بأجواء تسلم وزارة الصحة لمستشفى دير القمر الحكومي وبدء العد التنازلي لافتتاح المستشفى. صباح الأحد أولت مبارح بثلاثة أيار شارك النائب البستاني برفقة زوجته في القداس الإلهي في دير مرمرون بمجد المعوش الذي ترأسه رئيس الدير الأب فرانسيس عساف بحضور المختارة جنات المعوشي وأهل بلدة مجد المعوش. بعد القداس التقى النائب البروفيسور فريد البستاني التقى الأهالي في صالون الكنيسة، ومن ثم تجول على عدة بلدات شوفية حيث قام بزيارات خاصة للأهل والأصدقاء. الله يعطيك العافية والقوة. استقبلاته ببيته ديوان القمر بدير القمر،
ونحن وياه أكيد عم نتابع أشياء كتير للنائب البروفيسور فريد البستاني، ومنهم مستشفى دير القمر اللي بمكرمه من الدكتور فريد البستاني تم إنشاءه وتجهيزه، ويبقى على الدولة اللبنانية أنها تستلمه وتبلش تشغيله بعد طول انتظار. مبروك لدير القمر وبلدات الجوار والشوف. النائب البروفيسور فريد البستاني، الله يكبر واجبك بمحبة وطنك لبنان. أكيد الشوف بيجمعنا ولبنان بيجمعنا. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف مع بريك ونرجع لكم. يا هلا 70 220 888 سبونسورينج واعلاناتكم بجبل لبنان. جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى مدينة شويفات وبلدية مدينة شويفات الناشطة، واللي دايماً عم نسمع أخبارهم وإنجازاتهم بشكل شبه يومي. بهدف تفادي تفاقم الأضرار وضمان السلامة العامة، باشرت بلدية مدينة شويفات أعمال صيانة طرقات منطقة شويفات خلدي، على أن تستكمل البلدية أعمال تعبيد هذه الطرقات خلال فصل الصيف المقبل. باليومين الماضيين استغلوا الصحو قبل هالشتاء اللي إجا، الله يعطيهم العافية. بلدية شويفات، الرئيس الأستاذ نضال الجردي وأعضاء مجلس البلدي، الله يكبر واجبكم بخدمة شويفات وخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمع جمال، صباح الخير سيس جوني، موسيقى من الزمن الجميل. بما أنه عم يقترح أنه نسمع شيء لأحسان صادق، أحسان صادق بدنا نرجع نقول اليوم لليوم الثاني على التوالي سلامة قلبك زوجته سميرة بارودي، دايما برفقته بالبيت وبالمستشفى، وهيدا الوفا، وهيدا هيدا الشخص لما بيكون ندر الوفا لشريك عمره وشريك حياته. سميرة بارودي الوفية، الممثلة الأديرة والرائعة جدا، وزوجك بصوته الحلو، بشبوبيته الحلوة، وبتمثيله، وبكل الأعمال الحلوة اللي عطينا إياها، بدنا نقول له سلامة قلبك أحسان صادق، سلامة هالقلب الجميل والصوت الجميل. خلينا نسمع سوا موسيقى لأحسان صادق، ابن الحرامي وبنت الشاويش.

الموسيقى مدتها دقيقتين دقيقة و45 ثانية. إحسان صادق من أحد الألبومات, وابن الحرامي وبنت الشاويش. نرجع منقول سلامة قلبك, سلامة قلبك من كل قلبنا إحسان صادق. ذكرتني هالموسيقى بموسيقى جينيريك فيلم The Good, The Bad and The Ugly. فيلم حلو كتير, خلينا نسمع سوا The Good, The Bad and The Ugly. أنيو موريكوني حفلة بباريس بسنة 2014, احتفالية مباشرة آنذاك. نسمع أنيو موريكوني. بمدينة باريس بأربع شباط 2014. فاتت السوبرانو ولحقها المايسترو أنيو موريكوني.

0: صوتك عالي جبل لبنان. اشتقنا ما اشتقتوا نحن وياكم للزمن الجميل، نرجع لاحتفاليات كازينو لبنان وغيرها من المهرجانات الحلوة، مهرجان أعياد بيروت العريق وكل احتفالية ليالي بواجهة بيروت البحرية وببيروت الإدارية. مهرجان أعياد بيروت بإذن الله رح يرجع. تو يو تو سي الأستاذ جهاد جابرييل المر وستار سيستم أمين أبياغي وأغاني أغاني السيدة جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر. الله يعطيكم ألف عافية أنتو فريق العمل، وأكيد إداريا معهم دايما كلود قواس مدير إذاعة جبل لبنان. الله يعطيكم العافية ونؤمن بثقافة الحياة بوطننا لبنان. 03-444-037 يسعد صباحك وصباح كل لبناني بفكر مثلك. لبنان بلد الجميع بكل الطوائف، ومش كل واحد كان ضد الحرب يتخون. نحن مش طالبين أكثر من الأمان والسلام بهالبلد. نعم مدام تمارا ريمان يسعد لي صباحك ويخلي لك لبنان ويخلي لنا محبة لبنان المشترك، آخر أوطان التعايش المشترك وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بدنا نقول أول أرباني مباركي لشاب لبناني ولكل شاب وصبية صادفت أول أربانتهم هالأسبوع وبتصادف هالأسبوع. إذا عندكم أول أرباني بعتولنا على 03 على هوا 03-444-037 تنبرك لكم بأول أربانة ابنكم حفيدكم رابطكم. مبروك. وبدنا نقول من إذاعة جبل لبنان مبروك أول أربانة شاب مهذب ودخل يسوع المسيح على قلبه بالأربانة، بيتر العويط استقبل أربانة يسوع بقلبه. مبروك كبيرة من بيو جاد العويط، ماما داليا شاهين العويط بيقولوا لك مبروك يا أحلى بيتر. جده زميلنا الصحافي والمستشار السياسي أنطوان العويط، تيتا سونيا العويط بيقولوا لك مبروك يا بيتر. وكمان جدو تيتا ميراي شاهين والياس شاهين، الله خلي لك ياهن هالجدو تيتا لبيك وامك يطول بعمرهم. هدول بركة وبكره رح تعرف اكتر وتربى اكتر مع جدو تيتا لبيك وامك وتتعلم منهم اكيد ويعلموك خبرتهم بالحياة. مبروك لبيتر العويط من رفقاته ومعلماته بمدرسة الراهبات الأنطونيات بغزير. تمت مراسم الأربانة الأولى بكنيسة مار فوقة بغدير جونية. بيتر العويط أربانة يسوع المسيح تحميك، والاقتداء بيسوع المسيح بخلينا أنا وجده وأهلك نشتغل لوطن لبنان مثل ما بنحلم فيه. نعطيكم إياه يا أولادنا وأحفادنا. أنطوان العويط يسعد لي صباحك زميلنا المستشار والصحافي، الله يخلي لك هالحفيد بيتر العويط ويخليه ويربى بوطنه لبنان وما نخسره للغربة، يكون من هلأ لا يكبر أكتر شوي يضل بوطنه لبنان وبخدمة وطنه لبنان، وإذا سافر ببيض لنا وجهنا مثل كل شبابنا وصبايانا المغتربين اللي ببيضوا وجه وطنهم لبنان حاضرا ومستقبلا. زميلنا الكاتب والمستشار أنطوان العويط كتب عن أول أربانة حفيده بيتر العويط بوكالة الأنباء المركزية، فيكم تقروه المركزية.com، حين أقام النور في قلب بيتر العويط. لم يكن الممر نحو القربانة الأولى طريقا يعبر، بل عتبة تجتاز بين زمنين. ربين مباركي لكل محبينكم. صوتك عالي جبل لبنان، ونحن وياكم مستمعي جبل لبنان لما منقلكن عم نتابع على الهوى وتحت الهوى كل الأمور على مدار الساعة 24-24. أوقات بنكون سهرانين بين الساعة 11 والوحدة عم نتابع قضية، بنرجع لما فيه برجع بتابع كمان مع المحبين ومع الناس قضايا تانية فجراً 4:30 5 إلا ربع، بس فيه إذا حدا بحاجة لأي شيء يعني هالاستراحة ساعتين ثلاثة بين 12 والأربعة 4:30 هيدي، ويمكن أوقات بعد 12، فنحن بخدمتكم أكيد وعم ناخد نتائج. من 3 أسابيع وصل لي مخاوف من مقيمين ببلدة النابت برمانة، من شخص ومعه عائلة ومعه عدة أشخاص إجوا على النابت برمانة. بتعرفوا هلأ كل شخص منا خايف على ضيعته، خايف على بنيته، خايف على الحي تبعه، وهذا شيء مبرر وعم نبلغ. فبلغوني هالشباب والصبايا بالنابت برمانة، أنا دغري نسقت مع رئيس بلدية النابت برمانة الأستاذ مخيل بشارة، وقلت له أنه القصة كذا كذا، أنه هذا الشخص جاي ما بنعرف عنه شيء، جاي عم يشتغل عند ناس بالنابت برمانة، عنده موتوسيكل منا مسجلة غير شرعية، وبدلا ما يكون في عليها اللوحة تبعيت الدولة اللبنانية حاطت عليها يعني شعارات لدينه، إنه شعارات إسلامية الله أكبر وغيرها، إنه شيء بخوف، شيء بخوف إنه مش شرعية. هلا يحط يدرزها كلها الله أكبر، ونحن بندرس على سياراتنا يسوع المسيح وكل الأولياء الصالحين، هيدا هي حريتنا الشخصية، بس إنه تكون موتوسيكل منا مسجلة ومحل اللوحة الشرعية حاطت شعارات دينية، هيدي شغلة بتخوف حتى لو مش حاطت شيء، حتى لو مش حاطت شعار ديني. يعني احنا منا ضد الشعارات الدينية، أكيد بنحترم الله أكبر مثل ما بنحترم يسوع المسيح، مثل ما بنحترم الأولياء الصالحين الموحدين الدروز وغيرها من أدياننا الحلوة والسماوية. فمشكور رئيس بلدية النابت برمانة الأستاذ مخايل بشارة، صدق أماني، قال لي جوني بكرة الصبح رح تروح الشرطة ونستدعي على البلدية، وأكيد إذا مش مسجلة، إذا مسجلة منساعده على متابعة التسجيل، وإذا مش مسجلة بده يسجلها. وبالفعل صدق رئيس البلدية. خلينا نسمع صوته ونصبح عليه. مخايل بشارة رئيس بلدية النابت برمانة.
1: أستاذ جوني أنا معك، يعطيك العافية. مخايل بشارة، بس متابعة لحضرتك لأنه كنت سألتني عن هذا الموضوع، إذا بتتذكر بين نابت برمانة لموتو، بس حبيت أبعث لك صورة الدفتر إنه تسجل. أخذ شوية وقت لأنه المنصة طورت، قدر أخذ موعد على المنصة وتم اللي وعدتك فيه. يعطيك ألف عافية وشوف وجهك بخير مرة رجل.
0: الله عافيك، وأكيد صدقت. شكرا على صدقيتك ومصداقيتك رئيس بلدية النابت برمانة الأستاذ مخيل بشارة. وصدر يحوي هون عندي اللوحة بتبلش بال506 وأوصاف المركبة الآلية، يعني هي الدراجة النارية، كلها موجودة وشرعية صارت. ميرسي كتير، ونحن وياكم إيد بإيد أكيد بخدمة وطننا لبنان وبخدمة نفسنا. وهذا الشخص تحية له اللي راح سجل موتوسيكل تبعيته، عبد الفتاح اسمه. يلا برافو، هيدي دولة القانون وهيدي جهودنا أنا وياكم. صوتك عالي جبل لبنان. قاضي لبناني وسقف عالي من تسمية الأمور بأسمائها. القاضي الصديق حمزة شرف الدين، عضو المجلس الشرعي بدار الفتوى، وشهادة صادمة عن التعذيب لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية الشرعية بوطن لبنان. انتبهوا، يعني لو مواطن عادي كنا منقول فيها لو أو فيها إن وفيها تساؤلات، ولكن لما قاضي بيحكي عن هالموضوع معلومات خطيرة جدا، رح نسمعهم بعد البريك. خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: آه يا حلو.
2: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسي
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
4: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
5: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
6: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق الثاني، إنسترومنتس جراج، أشرفية. ميجا سيل لحد 70%. لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
0: صوتك عالي جبل لبنان. مثل ما ذكرنا بأول الفترة عم نتابع، مثل ما تابعنا مبارح قصة التخريب والاعتداء والتكسير ومحاولة إضرام حريق بإحدى الكنائس ببلدة القبيات العكرية الصامدة والمتعايشة للأسف، وسمعنا مبارح رسالة صوتية من رئيس السابق لرابطة كاريتاس لبنان الأب ميشيل عبود الكرملي ابن بلدة القبيات الحبيبة. ما لحقنا عم نتابع هالقصة نحن والقوى الأمنية لحتى كمان تفاجأنا باعتداء على كنيسة السيدة ببلدة عجلتون. كنيسة السيدة هي وقف لعائلة الخازن الكريمة. كمان عملية سرقة، خلعوا باب الكنيسة، فاتوا عليها، سرقوا المقتنيات الثمينة، كؤوس الأربان ونبيد والصلبان، وكسروا الموجودات وزدوا رصاص، رصاص حي يعني بعده مش مقوصينهم، رصاصات مع البوز تبعهم للرشاشات زدتون على المذبح. عمل مستنكر، الله يكسر إيديهم. وعم نتابع مع القوى الأمنية. تحية لوكيل وقف كنيسة السيدة ببلدة جلتون الياس سمير الخازن، وعم نتابع نحن ويا أكيد والقوى الأمنية التحركات، ومنشوف الكاميرات المجاورة للكنيسة إذا ضبطت هالبلا أخلاق هالكفار. صوتك عالي جبل لبنان، وبيبقى بوطننا مؤسسات تعمل لصالح الوطن ولأبناء الوطن. مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية تدخل الذكاء الاصطناعي إلى بيئة العمل نحن وأداء أذكى وقرارات أكثر دقة. في ظل التحولات الرقمية المتسارعة أطلقت مؤسسة ميشيل ظاهر سلسلة من ورش العمل المتخصصة استهدفت الشركات والمؤسسات بهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي من خلال توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي. ركزت هذه الورشات على تطوير مهارات تحليل البيانات باستخدام إكسل، إلى جانب إعداد عروض تقديمية احترافية PowerPoint بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي AI. هالشي بيمكن هالمشاركين من تحسين إنتاجيتهم واتخاذ قرارات

0: يا الله يعطيكم ألف عافية بخدمة مجتمعنا بالبقاع بكل لبنان من خلال هالدورات اللي أوقات بتكون محلية لأهلنا بالفرزول بزحلي والبقاع، وفي دورات تانية عم نخبركن عنها من إذاعة جبل لبنان بتكون أونلاين للبنان وكل اللي بيستفيدوا بكل أنحاء العالم. برافو ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن، صوتك عالي جبل لبنان. إذن بالفيديو أنا رح سمعكم إياها بالصورة الصوتية، قاضي هو القاضي الصديق حمزة شرف الدين اللي أنا وياه من سنوات طويلة عم تابع عمله. كل يوم ينطلق حمزة شرف الدين القاضي الرئيس من أشوف إلى البقاع يوميا إلى قصر العدل ببعلبك اللي ساهم بترميمه وتحسين ظروف السجناء. خبرتكن عنه عن مبادراته للقاضي الرئيس حمزة شرف الدين. هو صار أيضا عضو مجلس الشرعي في دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، وشهادة عن جد كانت صادمة لألي ورح تكون هلأ صادمة لألكن. القاضي انتبهوا عم يحكي قاضي رئيس ممارس، وأنا بعرف عنه أنه إنسان آدمي. القاضي حمزة شرف الدين شو عم يعملوا الأجهزة الأمنية والعسكرية؟ نسمع سوا. صوتك عالي جبل لبنان.
1: التعذيب هو منتشر، وهو للأسف قد يغدو بمثابة الثقافة لدى الضابطة العدلية، أنه أول شيء نحن إذا ما اعترف بدنا نضربه، وهددوا أنه أنت ما رح تعترف أنا ممكن أغتصب لك مرتك أو خطيبتك أو والدتك أو بنتك أمامك. طبعا مش عم عمم، ولكن هي حالات صايره. احد الاجهزه الامنيه العسكريه كل مضابطها وكل محاضرها لما تجي لعنا كلهم معترفين. سبحانك يا الله، ما في حدا ما بيعترف، ما في، لانه اساسا ما يعترف. وهلا باخر الحلقه انا رح اوصل على حاله، ايه على بعض الحالات، لانه انا في صور رح نعرضهم للمشاهدين. انه واخر شيء رح تقولي لانه هيك انسان اللي هيك صاير فيه ما في ما يعترف. المحققين تاع المخابرات والشرطة العسكرية ما بيجوا على التحقيق، حتى إذا طبيب متعاقد مع الدولة تبعتي وراء على التحقيق كشاهد بيرفضوا يبعتوه. قيادة الجيش ترفض إرسال المحققين إلى التحقيق أو عناصر المخابرات إلى التحقيق حتى لدى المحكمة العسكرية. بيموت شخص عند هذا الجهاز وهو الجهاز بيعمل تحقيقات، ويروح الملف على المحكمة العسكرية خلافاً للقانون والنص، على قاعدة فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. وكلنا بنعرف الأجهزة بدها تستر على بعض. بكتير حالات بيقولوا صار معه عارض صحي، وحتى يمنع أوقات أنه أهلاته يشوفوه أو تيلتقطوا صور ليتغطى موضوع التعذيب. وصارت في حالات كتير مات ناس تحت التعذيب بالعلن، أنه تمت ملاحقة الضباط أو الرتباء، وبعد فترة نكتشف انه بعد شهر وشهرين خلى سبيله او صدرت احكام العجلة. بيوم الايام كان في متوفيين ناس تحت التعذيب لدى الجيش بارسال، اثنين سوريين اجوا محاميون قدم طلب لقاضي الامور المستعجلة انه خلي يجي طبيب شرعي يكشف. اجى الطبيب كشف على الجتت واخذ صور وعينات، ولكن المفارقة انه تمت مطاردة هيدا الطبيب من قبل الاجهزة من قبل مخابرات الجيش. طاردوا الطبيب الشرعي، أشخطوا العينات، والقاضي اللي أخذ هذا القرار تم ترهيبه، حتى من قبل القضاء تم ترهيبه من قبل مدعي تمييز أنا ذاك. والضابط والقاضي ده الفترة طاردوا المخابرات عبر سيارات، وبتنطروا حد بيته ويتنصتوا على خطه ويرهبوه ويبعتوا له رسائل. التعذيب هو منتشر.
0: إذن هالكلام الخطير أدلى فيه إنسان منه عادي، أدلى فيه إنسان قاضي القاضي الرئيس حمزة شرف الدين عضو المجلس الشرعي في دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، هو قاضي رئيس بمحاكم البقاع. نحن رصدنا ووضعناها بتصرف الرأي العام. صباح الخير أجهزتنا الأمنية اللبنانية والمخابراتية، صباح الخير القاضي حمزة شرف الدين. وهيدي شغلة قانونية بتتعلق بالقضاة وبالأجهزة الأمنية.

0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ خلينا نتوقف سوا مع أغنية من الزمن الجميل ونسمع أنا وياكم من سنة 1981 لا رونكونتر جان فرانسوا موريس اي ماريز. أغنية حلوة كتير حبيناها. Elle est atteinte, mais là, deux ans déjà. Deauville n'a pas changé.
1: Deux ans déjà. Deauville n'a pas changé. Toi non plus, tu sais.
2: C'est drôle. Toujours ce rendez-vous au dernier moment. Ils sont là. Comme avant, les voiliers, les goélands. J'ai ta veste sur mes épaules pour me protéger du vent. Mais tu ne m'as pas encore embrassée.
1: J'avais envie de te revoir. Finalement, on ne s'est jamais quitté. C'est la vie qui nous a séparés.
2: C'est vrai. Moi j'y pense encore. À nos dîners en amoureux. À ces bouquets de fleurs. À tous ces télégrammes. On dit que la passion, ça n'arrive qu'une fois. Tu aimais l'amour dangereux, toi.
1: J'ai l'impression qu'il va pleuvoir.
0: Deux ans déjà, oui, c'est ça.
1: Deux ans déjà. Deauville n'a pas changé. Moi non plus, tu sais.
2: C'est bien. Je vais retourner à l'hôtel. Tu vas rentrer sur Paris. Et puis tu m'appelleras un jour. Peut-être. Tu me diras viens et je viendrai. Comme d'habitude, tu ne diras rien. Pourquoi ?
1: Donne-moi encore une cigarette. J'aurai des souvenirs, plein de souvenirs et beaucoup de nostalgie.
2: C'est fou, moi aussi. Ça fait du bien d'y penser. Et j'ai du mal à oublier. Tu vois, j'aurais voulu te dire je t'aime. Là, maintenant, sur cette plage de Normandie. Mais je crois qu'il est trop tard.
1: Oui, il est tard. Il faut rentrer.
0: Il faut rentrer, oui. دخن سيجارة على حسابها وبالآخر رجع قال لها باي باي. بوركوا؟ ما في قرار. صوتك عالي جبل لبنان. والروح الرياضية بوطننا لبنان. الهيئة الإدارية لجمعية بيروت ماراثون عقدت اجتماع ترأسته رئيسة الجمعية السيدة مي الخليل، وحضره الأعضاء نائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم، أمين السر المستشار الإعلامي الزميل حسان محي الدين، أمين الصندوق حسان حجار، رادة صواف، دينا حركي، وعضو الهيئة العامة مدير البروتوكول بشير السقة، والمدير التنفيذي سامر مكارم، مديرة العمليات فرانسواز نعمي. رحبت السيدة مي الخليل ووجهت تحية إكبار لأرواح كل الشهداء الذين يرتقون لجنات الخلود على مذبح الوطن، وأشارت إلى أنه في داخل كل لبناني ولبنانية على مختلف الانتماءات شعور بمرارة ألم وحسرة حيال الأوضاع الصعبة والخطيرة هالاجتماع يأتي لنؤكد إيماننا بلبنان واستقلاله وسيادته وعزته وكرامة شعبه، وبأن الرياضة تبقى مساحة للتلاقي بين كل اللبنانيين، ونشاطاتها تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي. نوهت السيدة ميل خليل بقرار وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورة بيرق داريان بعودة النشاطات الرياضية، وشكرت لفريق عملها جهوده في مجال الإغاثة لأولاد أهالينا النازحين، ودعت لأوسع مشاركة في سباقات جمعية بيروت ماراثون المقبلة، وفي مقدمها سباق One Global Run الذي يقام السبت ب 23 أيار، يلا قرب الموعد، بمنطقة واجهة بيروت البحرية. بعدها قدم المدير التنفيذي سامر مكارم تقريراً عن خطة العمل الطارئة التي اعتمدت خلال فترة الحرب عبر مبادرة ابتسم واركض ومبادرة تبرع بحذائك الرياضي، شملت المئات من أولاد النازحين. وقدمت مديرة التوعية فرانسواز نعمة شرحاً تفصيلياً على الجوانب التنظيمية المقترحة للسباق. السباق ب 23 أيار، بعدكم مجال تتسجلوا ل 20 أيار قبل 3 أيام، يعني يلا سارعوا للتسجيل وكونوا معنا، لأنه السبت 23 أيار رح نكون كلنا مع مدام ميل خليل وفريق عملها والمتسابقين والمتسابقات بالوان جلوبال رن بواجهة بيروت البحرية. في 21 كيلومتر فاصل واحد، في كمان 17 كيلومتر، 5 كيلومتر، والكيلومتر الواحد 1 كيلومتر. 1500 مشترك ومشتركة تسجلوا إلكترونيا وسارعوا، لأنه إذا وصل العدد لل 1500 بيوقف التسجيل. www.beirutmarathon.org، ومثل ما قلنا ما تنطروا آخر مهلة للتسجيل ب 20 أيار، سارعوا للتسجيل حتى ما يوصل العدد لل 1500 وما يعود فيكم تشتركوا. مدام ميل خليل يعطيك ألف عافية بخدمة الروح الرياضية ووطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة راح فاجئكم بشي اخترت لحتى نسمعه أنا وياكم بذكرى صدام حسين. شو القصة؟ بتسمعوا وراح أحكيكم شغلات واقعية جدا عن صدام حسين والأيام اللي عم نعيشها هلأ نتيجة اللي صار مع صدام حسين. بريك ونرجع.

0: جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان, x.com/جبل لبنان, انستغرام جبل لبنان, تيك توك جبل لبنان, جبل لبنان .com, ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان, المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور.
1: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة عال بنتي بعدك صغيرة.
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551.
3: صوتك عالي جبل لبنان. هيدا ثقافتنا, هيدا نحنا, هيدا سهرنا, هيدا وطننا اللي بنحلم فيه. الثقافة, المسرح, الغناء, كل الرقي وثقافة الحياة بوطننا لبنان. UTC جهاد جابرييل المر, ستار سيستم أمين أبياغي, إضافة لأغاني أغاني السيدة جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر, وكل القيمين أكيد وفريق العمل. من آمن بثقافة الحياة, ورح نسهر ورح نغني ورح نحب وطننا لبنان وأرزة لبنان والفنون الجميلة. صوتك عالي جبل لبنان. عنوان من عناوين الثقة بوطننا لبنان: فهد سوبر ماركت جوني الساحة, وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي 20 صفحة مليانين آيتمز محسومة أسعارهم ورائعة جدا, وفيكن تستفيدوا مشترياتكن اليومية الأسبوعية والشهرية. امبارح مرقت على فهد سوبر فاليو زلقة, وأوقات بمرق مرة كل يوم أو مرة كل يومين, وبستفيد أنا وياكن من كل العروضات. مرقت على قسم الخضار, توصل دايما خضار طازة وفواكه وبأسعار رائعة جدا. مثلا بقسم الخضار بفهد جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة, الآيسبرغ, خاصة الآيسبرغ ب 39 ألف ليرة فقط, وكيلو الأفوكا ب 199 ألف ليرة. بقسم المشروبات الروحية, مارتيني, عدة نكهات مارتيني ب 9.80 دولار بدل $15.40. بكل القسم التابع للمشروبات الروحية حصومات رائعة جدا. خوسيه كويرفو تيكيلا ب $9.40 بدل $12.50. حليب ماركة مزارعنا, لتر حليب مزارعنا بدولار وربع, دولار 15 سنت. بيرة كيو, ست تنكات تنك بيرة كيو 500 ملليلتر, الستة بأربع دولار وسبعين سنت. واشتروا ماي بكترو, مياه أكوافينا, أناني صغيرة بس صغيرة من نهينة, فيها 600 ملليلتر, 12 أنيني بدولار وخمسين سنت. اشتروا وكترو ماي, واسمعوا مني, خلي دايما احتياط ماي عندكم بالبيت. جبنة بوك, وعروضات حلوة كتير على كل أحجام وأوزان جبنة بوك. 108 جرام بوك كريم تشيز بدولار وعشرة سنت. ماكسيمز تشيكن اسكالوب اثنين, كل واحدة فيها 380 جرام, اثنيناتهم بأربع دولار وسبعين سنت. ماكسيمز. وفريمير وايت فيش فيلي كيلو بدولارين وتسعين سنت بدل $3.95, توفير كتير كبير. على ماركة فريمير أيضا كل أنواع الشريمب بأسعار رائعة جدا. بيتزاريلا ماركت بلان سولي، جبنة مبروشة بيتزاريلا كيلو $5.40. حلاوي ماركت قرطاس العريقة اللبنانية، قرطاس حلاوي 907 جرام $4.50 بدل $9. كمان توفير كبير وملفت. نجار جولد إنستنت كافي بمرتبان إزاز 95 جرام $3.30. بزورات الرفاعي سوبر إكسترا ميكس 400 جرام $3.70. معكروني ديفيلا، 3 معكروني ديفيلا $1.90. كيت كات سيريال 330 جرام $3.95. وسويت كورن درع حلوي ماركة الواد الأخضر 340 جرام $1.15. كيلوغز 400 جرام $2.40. بونوكس 3 بواحد، بونوكس للغسيل 4 كيلو بونوكس $7.20. وجيف لما طبخنا جيف 750 مليلتر $1.80. أريل أريل ليكويد باور جيل 3.6 كيلوغرام $8.40. شامبو كلير 2 شامبو كلير 600 مليلتر 2 $6.40. بقسم الأجبان والألبان والشاركوتري. بلان سولي إدام، جبنة إدام بلان سولي لقية $1.90. وسلامي إكسترا لقية $2.90. سارعوا للاستفادة، أهلا وسهلا فيكم لغاية بعد بكرة 7 أيار أو حتى نفاد الكمية. سيأتكم بمحلة فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جوني من 8 الصبح للعشرة المساء. أهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. إذن في ذكرى الرئيس العراقي السابق صدام حسين، نشيد مدته 4 دقائق، كلمات بلال يحيى ألحان مصطفى يحيى بذكرى صدام حسين. ممكن تحبوه لصدام حسين، ممكن تكرهوه، أكيد مثل كل زعيم ومثل كل الأشخاص اللي بيمرقوا بالحياة السياسية بالأوطان. أنا من وجهة نظري الخاصة بالنسبة لصدام حسين ما أثر أبداً مع القضية اللبنانية. زود الجيش اللبناني أنذاك بقيادة العماد ميشيل عون بصواريخ وبأسلحة، وأيضاً زود القوات اللبنانية أنذاك بأسلحة وصواريخ للدفاع، بعدين استعملوا ضد بعضهم. مش هذا الموضوع هلا اليوم. صدام حسين كان واقف سد منيع بوجه الفرس اللي هلا فلتوا على العالم العربي كله نتيجة انه صدام حسين عمل غلطة، وغلطة كبيرة كتير. الكويت الحبيبي اللي ساعدته لصدام حسين بحربه العسكرية ضد الفرس والإيرانيين بقى اجتاح الكويت، نصبوا له فخ، ومثل ما بيقولوا يعني عم بحكيها بتبسيط للأمور، بلع الطعم، ارتكب غلطة عمره، اجتاح الكويت، مما أدى إلى انقلابه وإلى بعدين فلتان الفرس على كل الدول العربية نتيجة أنه هالسد المنيع اللي كان مشكله شئنا أم أبينا، كان مشكل سد منيع صدام حسين بوجه الفرس والإيرانيين، تم إعدامه وفلتت الأمور كلها سوا. وصلوا الفرس إلى البحر الأبيض المتوسط بكل استراحة، يعني وصلوا يعني إذا ما بالسيارة بنقول في كاتريام وسانكيام وسيزيام، وصلوا سانكيام وسيزيام على البحر المتوسط وعلى كل الدول العربية من بعد ما كان صدام حسين واقف سد جبار ومنيع بوجهن. سواء أحببتموه أم كرهتموه، صدام حسين مرق بالتاريخ العراقي وبالتاريخ العربي، أخطأ، أصاب، ساعد، اشتغل، وبالنهاية دفع الثمن إعدام. كلمات بلال يحيى، ألحان وتوزيع مصطفى يحيى في ذكرى صدام حسين. صوتك عالي جبل لبنان. إذاعة الجرأة والصراحة. نحن بنعرض لكم كل شيء وانتو بتقرروا.

0: قتلوا صدام الأسود سيد العربان فلمن يستوي العدل ويحيى الإنسان.
1: صدام، كلمات بلال يحيى، ألحان وتوزيع مصطفى يحيى. ومثل ما قلنا نحن نعرض لكم بشجاعة كل شيء، والقرار والتحليل لألكم. أنا قراري وتحليلي صدام حسين ارتكب غلطة عمره أكيد، واللي دفع ثمنها من خلال اجتياحه للكويت الحبيبي. ولكن ما بيخفى أبداً أنه كان صدام حسين واقف سد منيع بوجه الفرس الإيرانيين اللي اجتاحوا من بعد صدام حسين العراق وكل الدول العربية وصولاً إلى البحر المتوسط. وبيبقى التاريخ هو الحكم لكل شيء عم نقوله. في عندي ذكرى الهجوم الأول للأمريكيين أثناء إسقاط صدام حسين، كنت موجود بقناة الجزيرة بقطر بالقسم التقني، ونحن مجهزين حالنا، في عنا مراسلين كانوا بوزارة الدفاع العراقية آنذاك وموجودين مع وزير الدفاع العراقي، وطلع مندوبنا على سطح المبنى، سطح مبنى وزارة الدفاع. نحن كلنا ستاند باي، أنا مسؤول عن الميكسر وعن الصوت وعن الأمور التقنية الصوتية، وكمان المراسلين وكل الأشياء اللي بتتعلق بحسن سير العمل من ناحية المراسلين والصوت. فالمراسل ساكت، خطر عبالي هيك إنه افتح الميكسر، وفتحت الميكسر ورعد صوت المدافع المضادة للطائرات على سطح وزارة الدفاع العراقية. الله يا جوني الله، صاروا يصرخوا المخرجين لأنه كنا نحن أول صوت لانطلاق المدفعية المضادة للطائرات التابعة لصدام حسين على سطح وزارة الدفاع العراقية. كنت أنا فاتح هيك إنه عم نفتح ونسكر وننسق مع المندوبين، وفتحت وطلعت أول الطلقات ضد الطائرات الأمريكية. وما بعدها لما بلش الهجوم وفي قاعدة الإعداد بقطر، كمان تم انتدابي من قناة الجزيرة لحتى أكون بمكتب الجزيرة بقاعدة الإعداد اللي هي قاعدة أمريكية، وتحولت لقاعدة للحلفاء، يعني البريطانيين والأستراليين كانوا موجودين، وصار في صداقة نحن والقائد الأمريكي والأسترالي والبريطاني. ضليت تقريبا حوالي الشهر بالقاعدة هونيك اللي كانت مركز أساسي للهجوم على صدام حسين وأسقاط نظامه. ذكريات يا صدام حسين أخطأ فدفع الثمن، ولكن كان له حسنات مثل كل شيء بهالدنيا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانية. لإعلاناتكم وسبونسورينج بجبل لبنان 70 220 888. جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: خلينا نستعرض أنا وياكم على أبليكيشن جبل لبنان، داونلود أبليكيشن جبل لبنان. انذار عاجل لسكان بلدتي جبشيت وصريفة وعولة نعيم قاسم باشا الجزار، قولوا له المزيد والمزيد من الضياع. الحبيبي بوطن لبنان عم تدفع الثمن، ثمن الدعم والمون السيندة الفاشلين. إصابة ضابط وعسكري بالجيش بجروح طفيفة، استهداف ببلدة كفرة بنت جبيل أثناء تنقلهم بإلية عسكرية بين مراكز الجيش. إذن انذار عاجل وجهه الجيش الإسرائيلي إلى سكان بلدتي جبشيت وصريفة. 6 جرحى امبارح بالعديد من الحوادث على طرقاتنا اللبنانية. إحدى السفن شركة ميرسك للشحن أعلنت أنه إحدى السفن التابعة لها خرجت من مضيق هرمز بمواكبة أمريكية. والله وعملها ترامب وفتح. إذن عديد من العناوين فيكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع جبل لبنان أبليكيشن، وبتسمعونا أكيد جبل لبنان راديو لايف ستريمينج كأنكم معي باستوديو. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 جورج، يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك أبو الشباب، صباح الإذاعة الحلوة. هيدي شورى على السبلية أول طلعت مستشفى بيطار. بقى هيدي الجورة صار لها أكتر من شهرين ونص عم تعمل عجقة كل يوم، لأنه الطريق هيدي جاي مثل ما صورت لك إياها من أول الطريق لنص الطريق، يعني في خط اللي جاي من جوني باتجاه بيروت ما بيقدر يمرق لأنه الجورة كتير غميقة، ورح يصير لها أكتر من شهرين ونص. برجع بذكرك بقى، ما بعرف الله يسعدنا على هالبلد اللي بهالقد إهمال فيها. ما بعرف.
1: يسعد صباحك يا جورج عواد. يلا بس تصحى الدنيا، ارجع صور ليها هي وناشفة. يلا لا ما في مجال. تصحى الدنيا اكيد ارجع صورها ونبعتها اكيد لوزارة الاشغال مكتب الاستاذ رسامني، ومش عم بيقصروا ابدا بخدمة وطن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. راي وايت انترناشونال شركة عقارية متخصصة ببيع وتأجير العقارات بكل لبنان، وعندهم فريق عمل متخصص تيساعدكن إذا بدكن تبيعوا أو تشتروا. تأسست راي وايت انترناشونال بأستراليا وبلشت عملها ابتداء من سنة 2000 بوطننا لبنان. بتغطي كل المناطق اللبنانية استثماراً بيعاً وشراءاً. وبالمتن الشمالي مندوب لراي وايت انترناشونال نديم بيطار. نديم بيطار سينيور بروبرتي كونسلتنت ات راي وايت انترناشونال، هو جاهز لخدمتكم مستمعي جبل لبنان. خلينا نسمع كمان اليوم رسالته الصوتيه للبورتفوليو اللي بيملكه.
3: بونجور جوني لألك ولمستمعين جبل لبنان، انا نديم بيطار عم طلع عليكم كل هيدا الاسبوع. انا سينيور بروبرتي كونسلتنت براي وايت، واليوم حديثي رح يكون مع اصحاب العقارات والمشاريع. إذا أنت مالك عقار وعم بتفكر تبيع أو تأجر، خليني أكون معك مباشر من أول دقيقة. كل يوم عقارك بضل بالسوق بدون نتيجة عم بكلفك، وعم بكلف وقت، وعم بكلف فرص، وأحياناً عم بكلفك من سعره بدون ما تنتبه. كمالك يمكن تكون جربت تحط إعلان، ويمكن نزلت من السعر شوي، ويمكن نطرت زبون المناسب. بس خليني أقول لك الحقيقة، زبون المناسب ما بيجي بالحظ، بينجاب بطريقة مدروسة. وهون الفرق، الفرق بين عقار بينباع خلال أسابيع وعقار بضل لأشهر بالسوق ويمكن يحترق. إذا عقارك اليوم ما عم بيجيب نتيجة، هيدا مش لأنه في مشكلة، هيدا لأنه ما عم بينشغل عليه صح. التسويق الحقيقي اليوم مش إعلان وننطر، التسويق هو حركة، هو ضغط بالسوق، هو خلق طلب على عقارك، وهيدا بالضبط شغلي. أنا ما بحط إعلان وبنطر، أنا بشتغل على عقارك كملف لازم يتسكر. بلش معك من أول خطوة، تقييم واقعي وصريح، مش لنرضيك بس لنبيع. بجهز العقار ليظهر بأفضل صورة ممكنة، لأنه أول انطباع هو اللي بيبيع، وبالأهم بوصل عقارك للناس الصح، مش بس محلياً. أنا عندي شبكة علاقات قوية بلبنان وبرات لبنان، في مستثمرين وزبونات جاهزين عم بيدوروا على فرص جدية، وهول ما بيوصلوا لك بإعلان عادي، هول أنا بوصلهم وبتابع كل التفاصيل من أول اتصال لترتيب زيارات مدروسة للتفاوض لحد ما نوصل لديل ناجح. لأنه بالنهاية اللي بيهمك كمالك مش عدد الاتصالات، اللي بيهمك هو النتيجة. وهلأ خليني يكون أوضح، إذا ناوي تجرب وتضيع وقت أكتر فيك تنطر، بس إذا بدك نتيجة لازم تتحرك هلأ. ليش هلأ؟ لأنه كل ما تأخرنا كل ما خف اهتمام السوق بعقارك، وكل ما صار أصعب نجيب السعر اللي بدك إياه. بس لما نتحرك بالوقت الصح منقدر نخلق فرصة حقيقية. إذا أنت مالك عقار أو مشروع بدك تبيع أو تأجر بوقت أقصر وبسعر أفضل، اتصل في اليوم مش بكرة، اليوم. خلينا نبلش صح من أول خطوة. وإذا بدكم تتواصلوا معي، تواصلوا معي على رقم 8181-8284 وأنا جاهز لعقاركم.
1: إذن استمعنا ل المستشار العقاري نديم بيطار بالمتن الشمالي بشكل خاص، هو Senior Property Consultant at Ray White International. نديم بيطار بتصرفكم مستمعي جبل لبنان 8181-8284 8182-8284. Ray White International الشركة المتخصصة ببيع وتأجير العقارات بكل لبنان، ومن فريق عملها المتخصص بالمتن الشمالي نديم بيطار بتصرفكم. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
4: صباحو جوني، صباحو، كيفك؟ على سيرة صدام حسين الله يرحمه، الزعيم العربي الوحيد يلي تجرأ يضرب تل أبيب من 35 سنة ب49 صاروخ سكود. يومتها تحدى زعام العرب كلهم قال لهم بتحداكن تعملون 50 صاروخ، يعني واحد من الدول العربية كلها يضرب صاروخ واحد، هو الوحيد مزبوط كان واقف بوجه الفرس الله يرحمه.
1: رقم اللي ينتهي بالأربعة ثلاثة واحد، نعم هو الوحيد اللي كان واجهة وسد منيع بوجه الفرس الإيرانيين ومنعهم يجتاحوا الدول العربية، ولكن ارتكب خطأ عمره، يعني بلع الطعم مثل ما بيقولوا بصراحة، يعني ارتكب خطأ عمره من خلال اجتياح الكويت. غلطة الشاطر دفع ثمنها، وكلنا دفعنا ثمنها من وراء، وفلتوا الفرص على الدول العربية كلها، وعم ندفع هلأ الثمن بوطننا لبنان وحلفها اللي أخذوا نفس بالفرص، عملاء الفرص بوطننا لبنان. وهلأ التدمير اللي عم بيصير للإمارات الحبيبة، الفرس الفرس الفرس، وما أدراكم ما الفرس الإيرانيين. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا سوا نتوقف مع أغنية للسيدة فيروز من كلمات وألحان الأخوين الرحباني، ولكن أعاد توزيعها زياد الرحباني. ولما كنا عم نسجلها باستوديو نوتا عند زياد عم بيسمعني إياها، وسمعت العد تبعها 1 2 3 4 بفوت الريتم تبع الغنية، هو بده يشيلها، إجا عم بيشيلها زياد، قلت له بليز فيك تترك لي إياها، كنت أنا بوقتها بإذاعة صوت لبنان، قلت له بليز إذا أنا حبيتها مع العدية تبعيتك قال لي تكرم عينك بس أكيد هيدي ما فيي أتركها للأسطواني، فعطيني إياها مثل ما هي مع العد بصوته. زياد رحباني، فيروز، يلا بعد أنا 1 2 3 4. حبك ما بعرف، كلمات سعيد عقل، ألحان الأخوين رحباني وتوزيع زياد الرحباني. ما بعرف هن قالوا لي

0: بحبك ما بعرف، كلمات الشاعر سعيد عقل، ألحان الأخوين رحباني، وتوزيع سمعني من زياد الرحباني. زياد ليكن ذكره مؤبدا.
1: يعني أنا بقدر أقول لك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء. في مذيع يعني صديقنا وهلأ كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق، شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لمحطات مقاطع. هذا مثلا كان مش وصل له شريط، ما تسوقت المسرحية، كمان أثرت على المنتجين.
0: وهيدي هي زياد الرحباني ميزني من خلال العد بأول. هلا التسجيل بعده بصوت لبنان بالأشرفية، تركته بالأرشيف عندهم أو يمكن يكون موجود بالأرشيف عندي على ريل زياد الرحباني وعم بعد بأول الأغنية 1 2 3 4. زياد صباح الخير، بحبك ما بعرف. هن قالوا لي مين هن مين هن. صباح الخير زياد الرحباني، صباح الخير فيروز، صباح الخير لكل اللي سبقونا بهالحياة الدنيا ونحن بهم لاحقون. منعيش حياتنا، منحب وطننا، منحب ثقافة الحياة أكيد، ومن ثم نتوكل على الله ويبقى ذكرنا مؤبدا. صوتك عالي جبل لبنان، خليني أخذ دفعة من هذه. عرفت كيف؟ مثل دفعة صواريخ، صواريخ صوتية ورسائلكم الصوتية والمكتوبة بخصوص التعدي على الكنائس. خلينا نسمع سوا.
2: صباح الخير. لفت لي نظري التعدي عن كنائس كتير بلبنان عم بتصير. هذا الإنسان اللي بتعدى على أي مركز روحي للعبادة، ما بغض النظر جامع كنيسي معبد، هذا إنسان مريض درجة الأولى، ما بيعرف دينه. فبيعرف دينه مزبوط، هذا اللي عم بتعدى وعم بيسرق وعم بينهب، ما بيعرف دينه. لو بيعرف دينه ما كان عملها. ما فيش دين بالعالم بيقول روح عمول هيك وهيك وسرق وما سرق، ما في دين بالعالم. إنسان مريض ومعقد بكل معنى الكلمة، ومريض جدا يعني. الله يعينه عن جد.
0: الله يعينه عن جد. كل مريض يسعد لي صباحك جمال. لحظات ومنتصل مباشرة على الهواء بالأستاذ بسام أبو زيد ورأيه الأسبوعي، كمان رسالة صوتية.
3: بونجور بونجور، كيفك اليوم جوني؟ كيف لبنان من عندك؟ معك لينا. سوري علق، أكيد ما عندي معطيات، بس حيلا إنسان عم بيراقب من بيت بيقدر يقرأ شو في بين السطور. المؤسسة العسكرية صار لفترة طويلة عم تتهاجم وعم بيجربوا يضربوها بالصميم بحيلا نوع من أنواع، إنما يا أما الإشاعات المش مزبوطة، يا أما ضعف الجيش، يا أما اتهام الرئيس بالتخوين وبالعمالة. يعني مؤسستنا العسكرية يلي كلنا منشوف حالنا فيها ويلي هي مرجعنا الوحيد، عم تتهم بشتى أنواع التهم لحتى نثبت أنه والله منهم هن الناس اللي لازم نسلمهم سلاحنا، ومنهم هن الناس اللي قادرين يدافعوا عن لبنان، هن فاسدين، هن كذا هن كذا هن كذا. أنا مواطنة لبنانية ما عندي فكرة عن الحكي اللي عم ينحكى، يمكن هو عنده إثباتات، أو إذا عنده إثباتات وقدر يثبت هالشيء أكيد الفعلي لازم يتحاسب وين ما كان في فساد. مش معناته أنه أنا عم دافع يعني منه ما في فساد، بس إذا منقرأ شوية بين السطور، مع احترامي للقاضي، سمحنا سيادة القاضي، بس مش ممكن يكون مثلا اتهام جديد للجيش بمطرح او لمخابرات الدولة بمطرح لحتى نثبت لهم انه والله انتم جماعة مش منيح. طب ما طلع في سجون بمطارح، سجون مش تابعة للدولة ولا خاصة بالدولة. طب هيدي ما نحكى عنا، هيدي ما تضوى عليها. وين ما كان بيكون في ترهيب، وين ما كان بيكون في تعذيب، خاصة بالسجون، خاصة للاعتراف، إنما لتوصل لتهديد بالاغتصاب، أنا بشك عنصر لبناني بالجيش اللبناني ممكن يتصرف هيك، أو إذا بأمن الدولة أنا بشك إنه ممكن يتصرف هيك. أنا كمواطن عم بسمع، ما عندي معطيات، بعتذر سيادة القاضي أنا مش عم كذبك، بس عم بطلب منك تحط لنا إثباتاتك وبراهينك.
0: نعم لينا، يسعد لي صباحك. أكيد القاضي حمزة شرف الدين قاضي رئيس، وعم تابع أنا وياه قضايا وطنية كتير من سنوات، والكلام اللي حكيه عن الأجهزة الأمنية اللبنانية وعمليات التعذيب داخل مراكز الأجهزة الأمنية الشرعية اللبنانية كلام من قاضي مسؤول عن أشخاص تانيين عسكر ومسؤولين. صوتك عالي جبل لبنان، بريك سريع ومنكون باتصال مباشر مع الأستاذ بسام أبو زيد.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكه بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة براد بيته كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ. اتصل على 05-956-143
1: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
0: صوتك عالي جبل لبنان. كل يوم ثلاثة نتصل مباشرة على الهواء برئيس نادي الصحافة وزميلنا بالالبي سي اي الأستاذ بسام أبو زيد، نستأنس برأيه ومنتباحث نحن وياه بشؤون وشجون وطننا لبنان. أستاذ بسام يسعد صباحك.
5: صباح الخير لك وللمستمعين.
0: يسعد صباحك الحلو. لبنان بعده عم بعيش بخطر، لبنان بعده معلق بالهوى، بعده على صليب الأمور اللي عم تصير من تدمير وغيره عم يدفع ثمنها المواطن اللبناني. خلينا نبلش بوضعنا بلبنان، إلى أين يسير لبنان؟ مفاوضات لا مفاوضات، تهديدات متبادلة وتهديد للشرعية اللبنانية. الكلمة لألك بوضعنا اللبناني أستاذ بسام أبو زيد.
5: يعني واضح أستاذ جوني أنه نحن بعدنا بخضم الحرب اللي عم بتصير بين حزب الله وإسرائيل، وواضح أنه هيدا الحرب هلأ عم بيكون مسرحها الجنوب وكل الجنوب، يعني مش أنه ولا منطقة واحدة من الجنوب. واضح انه الحرب مكملة. هل تتصاعد كمان؟ هيدا سؤال يعني اساسي. البعض بيقول انه ممكن تتصاعد، البعض بيقول لا انه ستبقى ضمن هذه الحدود. ولكن اكيد يعني كمان هذه الحرب الدائرة في الجنوب لها ارتباط كمان بالتطورات المتعلقة بالحرب مع ايران. ومبارح يعني شفنا انه هيك فجأة صار في اعتداءات ايرانية على دولة الامارات العربية المتحدة.
0: هل هي نذير لتصعيد جديد؟
5: يبدو أنه إيران تريد التصعيد، يعني وإلا ليش الاعتداء على دولة الإمارات؟ هذا سؤال كتير أساسي. أن دولة الإمارات لم تعتدي على أحد، لم تطلق لا صواريخ ولم تطلق مسيرات ولم تقم بأي عمل عسكري، في حين أنه الإيرانيين هاجموا هذه الدولة وبيقولوا أنه هن هاجموا الإمارات ردا على التدابير الأمريكية بالخليج. يعني ما فهمت شو الربط بين بين بين بين بين هالأمرين. على كل طبعا نحن وضعنا بلبنان بعده الحرب مستمرة. الدعوة إلى المفاوضات وإلى اللقاء يلي يعني جربوا الأمريكيين يعملوه بين رئيس الجمهورية ليما جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تزال قائمة، ويعني يضغط الأمريكيون بهذا الاتجاه. هم بارح تصريح السفير الأمريكي بلبنان ميشيل عيسى كان واضح بهذا الإطار، وكان كلامه صريح جدا، يعني وصل لحد يقول أنه يعني نتنياهو ليس بعبعا. أنه فإذن في طلب أمريكي واضح من الجانب اللبناني أنه يصير هذا اللقاء. ولكن يعني رئيس الجمهورية مثل ما قال كمان بيشوف أنه بعد الوقت لم يحن بعد لعقد مثل هذه اللقاءات. طبعا لبنان وخاصة يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بدهم أوراق بإيدهم لحتى إذا كان هذا اللقاء سيحصل، وهذه الأوراق يعني يجب أن تأتي من الجانب الإسرائيلي، لها علاقة بوقف كامل وشامل لإطلاق النار، لها علاقة بالانسحاب، لها علاقة بإطلاق الأسرى، يعني على الأقل هذه الأمور كي يعني يأخذ الرئيس عون القرار بلقاء بنيامين نتنياهو.
0: هل سيأخذ القرار أم سيعتذر عن الزيارة؟ كيف بده يخلص حاله؟
5: هلأ رح بوصل لك لهذا الموضوع، بس قبل بدي أقول كمان شغلة، إنه كمان نحن لازم نعرف بلبنان إنه كمان اليوم مش من مصلحة حزب الله إنه يعني الدبلوماسية اللبنانية تحقق أي نتائج. ما عنده مصلحة إنه ينجح رئيس الجمهورية بإقناع الجانب الإسرائيلي بالانسحاب وبتسليم الأسرى وبوقف الحرب وبوقف إطلاق النار بوقت إنه تكون الأمور مع إيران لم تحل بعد. هناك يعني جهد كبير من قبل إيران وجهد كبير من قبل حزب الله لإبقاء يعني الربط قائم بين جبهة لبنان وجبهة إيران. هذا شيء كتير أساسي إنه بدهم إياه يضل هذا الربط موجود، لأنه بيعتبروا إنه القرار يجب ألا يكون في بيروت، القرار يجب أن يكون في طهران، وبالتالي يعني يسعى حزب الله ويسعى الإيرانيون لإبقاء جبهة لبنان مشتعلة كي يبقى هذا الربط قائم. يعني وطبعا مثل ما ذكرت انه بهمهم انه تفشل الجهود الدبلوماسيه اللي عم تبذلها الدوله اللبنانيه لحتى اول شيء يعني ما تنزع الذرائع من ايديهم انه بموضوع السلاح، وحتى كمان تبقى جبهه لبنان ومصير لبنان مرتبط بمصير ايران. هلا سؤال سالتني رئيس الجمهوريه لهلا، لا رئيس الجمهوريه لهلا ما بده يصير هذا اللقاء مثل ما قلت قبل ما يقدر يحصل على خطوات عملية إسرائيلية تتعلق بوقف إطلاق النار وبالانسحاب وبإطلاق الأسرى.
0: كيف التهرب على هذه الموضوع؟
5: إذا حصل على هذه الخطوات تكون ساعتها بيكون صار اللقاء يعني مثل ما بقولوا إنه قابل للتحقق، بس هذا ما بيعني إنه رئيس الجمهورية قد لا يزور واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كمان هذا الاحتمال وارد، يقوم الرئيس اللبناني بزيارة للبيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دون أي لقاء مع بنيامين نتنياهو.
0: ومفاجآت ترامب، بلكي عمل ترامب شو مفاجأة وحطه تحت أمر الواقع للرئيس إنه يفوت.
5: ما بعتقد هيك شغله ممكن تصير. يعني أي زيارة سيقوم بها الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن، هذه الزيارة ستكون منسقة بكل تفاصيلها مع الجانب الأمريكي. يعني ما في الواحد يقولوا له إيه هذا برنامج الزيارة، بعدين يقولوا لا غيرنا وهلأ بدنا نعمل هيك. هذا الشغل ما بتصير. يعني بالأعراف الدبلوماسية والعلاقات بين الدول ما هو متفق عليه يطبق في الزيارات، وبالتالي ما بعتقد لا أنه يلجأ الأمريكيون إلى هذه الحيلة يعني لفرض اللقاء على الرئيس اللبناني.
0: أستاذ بسام أبو زايد، صحة، تحدثت قبل شوي وأكيد طلعتنا الأنباء بالاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة بدون سابق إنذار، هل هالشي هيدا قد يدفع كمان هون المصاعدين التابعين لإيران إلى تفجير الأمور بوطننا لبنان؟
5: تفجير الأمور كيف يعني؟ على الصعيد الداخلي؟
0: لا, لا, لا عم نحكي، رح نحكي عن الصعيد الداخلي، إنه يرجعوا كمان يفتعلوا إشياء وبعدهم
5: يعني
0: عم يفتعلوا.
5: يعني هلأ أنا برأيي إنه الطرفين يكتفون يعني بهذا المستوى من التصعيد. طبعا الإسرائيلي عنده نية بالتصعيد أكثر، وبنيامين نتنياهو واضح أنه منزعج من عملية يعني ما يسميها بأنه يداه مكبلتان بناء على الطلب الأمريكي، ومنزعوج من هذا الموضوع. ولكن لحديث هلأ مستوى التصعيد العسكري أنا برأيي باقي على ما هو عليه من قبل الطرفين.
0: نعم أستاذ بسام أبو زايد، نتيجة هالشيء اللي عم بيصير وتهجير ضياع جديدة كمان لم تتعرض سابقا للتهجير، ازدياد عدد النازحين، عم يضغط على الوضع الداخلي اللبناني، وعم نشوف تصاعد للمشاكل الداخلية بين المجتمع المضيف والأشخاص الموجودين بمراكز الاستضافة أو الإيواء لنسميها ما شئنا. هالشيء هيدا ممكن يتصاعد ويستغل لحتى كمان يتفجر الوضع داخليا بوطننا لبنان؟
5: أول شيء لابد من أنه نشير إلى أنه يعني متوقع المزيد من عمليات التهجير والمزيد من عمليات النزوح.

0: لبنان. طبعا هذا الموضوع أيضا يشكل ضغط على المجتمعات المضيفة، وأيضا مثل ما ذكرت عم تحصل بعض الأحداث بين يعني المجتمعات المضيفة والنازحين، ولكن الحديث هلأ هي أحداث فردية وهي أحداث مضبوطة، وعم بتتحرك أو عم يتحرك الجيش والأجهزة الأمنية بسرعة يعني لمعالجة هذه المواضيع. طبعا في بعض الجهات أكيد عندها نوايا بالتصعيد بالداخل، لأنه كمان يعني اليوم أي تصعيد مع إسرائيل أو أي تصعيد بالداخل يخدم يعني هذه الجهات التي لا تريد يعني للدولة أن تقوم بدورها، ولا تريد للدولة أن تتولى هي زمام الأمور وأن تمسك بقرار المفاوضات وأن تمسك بقرار الحرب والسلم. هذه الجهات واضحة يعني بتوجهاتها، يعني هذه الجهات لو لم تكن تريد التصعيد في الداخل ما كانت بتطلق التصريحات العالية السقف، وما كانت تتهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالخيانة، وما كانت بتقول إنه بتهددهم حتى بالقتل، وما كانت يعني بتوصف هذه الحكومة بأنها حكومة عميلة وتلوح للرئيس عون بمصير الرئيس السادات. كل هذه الأمور هؤلاء يعني هن تصريحاتهم اللي عم يطلقوها، وهؤلاء منهم يعني ناشطين على السوشيال ميديا، هؤلاء نواب ووزراء ومسؤولين بحزب طويل عريض، يعني منهم الناس انه والله لا انه يعني ما بيتمتعوا بحس المسؤولية، لا انه يفترض انه يتمتعوا بحس المسؤولية، بس انه عم بيمارسوا عملهم السياسي بهذه الطريقة، والهدف هو بالفعل توطير الأجواء الداخلية،
1: وهو خطاب الكراهية. أستاذ بسام أبو زيد، أول من أمس الأحد ببرنامجك اللي بتقدمه لقاء الأحد عبر إذاعة صوت كل لبنان بدبي، كان ضيفك وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص، وحكيته عن التوتر المتصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي وخطورته. يعني الحرب بتبلش بكلمة وبعدين ممكن تتحول إلى مشاكل على الأرض لا سمح الله. شو حكيت مع الوزير وشو كواليس هاللقاء هيدا مع وزير الإعلام الدكتور بول مرقص؟
0: يعني أول شيء أنا بدي يعني شيد بكل الجهود يلي عم تنعمل للحد من خطاب الكراهية، وخصوصا الجهود يلي عم يعملها وزير الإعلام بول مرقص، بس مع الأسف يعني هذه الجهود يعني لن تؤدي إلى أي مكان يذكر، يعني لن تؤدي إلى أي نتيجة، لن تؤدي إلى تهدئة الوضع، لن تؤدي يعني إلى لجم يلي عم بيشعلوا الوضع الداخلي من خلال ما يتداولونه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه المشكلة هي عند يعني المكون السياسي، عند الطرف السياسي. يعني هذا المكون السياسي مثل ما قلت لك هو الذي يطلق المواقف التصعيدية، يعني هو الذي يتخطى بتصريحاته مسألة الانتقاد السياسي أو مسألة التصويب السياسي، هو يذهب إلى حد يعني إهدار دم المسؤولين اللبنانيين لأنه أخذوا أو عم يأخذوا خطوات لا تتوافق مع التوجه السياسي تبعه. وبالتالي عندما يسمع جمهور هؤلاء أن هؤلاء الذين يعتبرون قدوة بالنسبة له يتكلمون بهذه الطريقة، عندها يعني لابد وأن تنفلت الأمور وأن يتكلم هؤلاء بطريقة أسوأ مما يتكلم به من يعتبرونهم قدوة. فالمشكل هون مشكل بدك تحكي مع هؤلاء المسؤولين، مع هؤلاء.
1: شو السبيل لوقف العملية هيدي التصاعدية وصولا لسمح الله؟
0: ما في سبيل لوقفها. ليش نضحك على العالم؟ ما في سبيل لوقفها. يعني هم كل ما وجدوا بأن الأوضاع في البلد بتتجه نحو الهدوء، تتجه نحو يعني الاستقرار، يعمدون إلى إشعال الأوضاع من خلال تصريحات نارية ومن خلال يعني اتهامات عشوائية، وبالتالي ينعكس هذا الأمر على الجمهور في السوشيال ميديا، ويعني تبدأ عملية الشحن وعملية التجريح يعني وعملية الشتم وكل هذه الأمور.
1: صرنا رهين أستاذ بسام أبو زيد لأشخاص عم بيوتروا الأمور وصولا إلى يعملوا اللي بدهم إياه.
0: يعني أنت اليوم أنت وقت بيشوف، قلت لك وقت شخص بيشوف مسؤول بيعتبره قدوة له عم ينعت المسؤولين بالدولة اللبنانية بأبشع النعوت وبأبشع الصفات وعم بيهددهم بالقتل، طبعا هو بده يتصرف بذات الطريقة وأسوأ كمان، وطبعا بده يلقى رد من الجهة المقابلة، لأنه كمان الجهة المقابلة مش هتوقف تتفرج يعني أو تمرر هذا الكلام مرور الكرام، وبالتالي نحن بهالدوامة ولن نخرج منها.
1: نعم أستاذ بسام أبو زيد، طمأنتنا الأسبوع الماضي إلى يعني مصير الليرة والقضية ممسوكة حتى إشعار آخر، بعد الأمور صامدة من ناحية مصرف لبنان ووزير المال

0: الامساك بوضع الليره اللي كانوا عم بيحاولوا بعض الاشخاص كمان اللي عم بيوتروا الوضع من وسائل التواصل عم بيحاولوا كمان انه يوتروا الوضع المالي والمصرفي.
1: يعني الحديث هلا بعد الامور تحت السيطره، بعد ما في شيء اي يعني اي خطر حقيقي في هذا المجال، بس ولكن برجع بقول لك كمان انه ما في الامور تستمر يعني الى ما لا نهايه. بالآخر الوضع الاقتصادي والوضع المالي السليم يستلزم الهدوء والاستقرار والثقة. هودي الثلاث أمور نحن مش متوفرين عنا، لا عنا هدوء ولا عنا استقرار ولا عنا ثقة. لحديث هلأ التدابير المتخذة من قبل مصرف لبنان ووزارة المالية عم بتحول دون أي تدهور بهذا الإطار، بس كمان يعني على المستوى السياسي يجب أن تتأمن كل هذه الأمور. إن لم تتأمن في خلال فترة يعني بال بال بال بال بالمستقبل المنظور، سأعتقد نواجه خطر حقيقي في هذا الموضوع.
0: أستاذ بسام أبو زيد، سفير أمريكا في لبنان الأستاذ عيسى، يقال أنه سأل رئيس نبيه بري أثناء لقائه الأخير معه أنه ليش مش عم تطلع على قصر بعبدة، يعني هالشي هيدا ممكن يكشف وساطة معينة أو أنه بس عم يستكشف السفير الأمور؟
1: لا طبعا، يعني الأمريكيين كمان عم بيحاولوا أنه يقوموا بالوساطة لحتى كمان يعني تحصل اجتماعات بين المسؤولين بالدولة. يعني رئيس الجمهورية ما أقفل الباب، يعني وهو دائما يطلع الرئيس نبيه بري على الخطوات يلي عم بيقوم فيها، ويطلع أيضا رئيس الحكومة على الخطوات يلي عم بيقوم فيها. رئيس الجمهورية مش مسكر باب قصر بعبدة وقاعد جوا أربع حيطان وما عم بينسق مع حدا أو ما عم بيكون له تواصل مع أحد. بالعكس، هلأ الرئيس نبيه بري كمان يعني بالآخر في دور أساسي أنه لازم يلعبوا على الساحة الداخلية، وهو لعب بفترات عديدة دور أساسي على الساحة الداخلية، واليوم المطلوب أنه يكون هذا الدور أكبر وأفعل، لأنه بالآخر لبنان عم بيواجه مصير أسود. وأيضا يعني الطائفة الشيعية اللبنانيين الشيعة كمان يواجهون كمان مصير كتير صعب، باعتبار أنه هن يلي عم بيكونوا عم يتضرروا بشكل كتير كبير جراء هذه الحرب القائمة بين حزب الله وإسرائيل. وبالتالي أي معالجة وأي هدوء وأي استقرار وأي توصل إلى أي اتفاق يعني سيكون تداعياته كتير إيجابية على المواطنين اللبنانيين الشيعة، لأنه بعتقد وأنا عندي قناعة وقناعة كتير كبيرة، كان الرئيس نبيه بري ولا كان كل المواطنين اللبنانيين الشيعة، خلص يعني ما بقى بدهم حروب، ما بقى بدهم مواجهات، بدهم انه يبنوا ما تهدم على المرة وما بقى ينهدم. يعني وكل واحد بتسمعه بيقول لك كلام مخالف لهذا الكلام، هو اكيد ما عم يحكي لا قناعته ولا عم يحكي يعني رغبته الحقيقية. هو اما يكون واقع تحت ضغط واما يكون واقع تحت خوف، ولكن انا اعتقد بانه اللبنانيين الشيعة يريدون بالفعل لهذا البلد أن يرتاح، يريدون لأنفسهم أن يرتاحوا، ورئيس نبيه بري هو بمقدمة هؤلاء.
0: نعم. أستاذ بسام أبو زيد، كزميل لنا بالـ LBCI، سؤال أوبشنال، يعني بتحب نحكي عن قصة الأنجري بيردز اللي وترت الأجواء وكان فيها جرأة كتير كبيرة تنبث على الـ LBCI؟
1: يعني أنا ما بعتقد أنه قصة الفيديو يلي انعمل بالـ LBCI هو يلي وتر الأجواء. يعني هيدا مش أول فيديو، كان في كمان فيديوهات سبقته، وكانت كمان يمكن بي بي بي بي بالرسائل يلي فيها أقوى من الرسالة يلي ضمنها الفيديو الأخير. وبالتالي أنا بعتقد أنه لا، كان في هناك جو موجود بالبلد يريد أن يتذرع بأي أمر لا حتى يقوم بالهجوم على البطرك الراعي وعلى غير البطرك الراعي. وبالتالي ما بعتقد يعني أنه يعني فيديو الـ LBCI وما تضمنه يعني كان هو المشكلة الأساسية. هلأ بعدين بدي أقول أنه يخي حق كل شخص يشوف أنه في إساءة بحقه أو اعتراض بحقه أو ممارسة ما عجبته بحقه، حقه أنه يعترض على هذا الموضوع، بس يعترض على هذا الموضوع مش بالطريقة يلي صارت، في يعترض على هذا الموضوع بطرق يعني ما بقوله حضرية، بطرق قانونيه، في يرجع للقضاء، في يعمل في يعني هذه وسائل الاعتراض متاحه. وبالاخر انه القضاء بيقرر شو بده يعمل، وبيشوف اذا فعلا في مخالفه او ما في مخالفه، واذا لا انه في مخالفه ساعتها بيجي بيقول انه والله في مخالفه وهي المخالفه عقوبتها بتكون بهذه الطريقة، إنه نعمل ردة فعل بهذه الطريقة ونوصل البلد على حافة الانفجار، هذا شيء مش مقبول. يعني هذا هذا هذا الفعل الخطير، هذا هو الفعل الخطير.
0: نعم، تحية للأستاذ بيير ظاهر وجوي ظاهر وكل زملائنا، وأنت منهم للـ LBCI، وكل المحبة والتضامن. أستاذ يعني بسام أبو زيد، سؤالنا الأخير، لبنان إلى أين؟ شو كلمتك للبنانيين؟ شو المطلوب نحن منا اللبنانيين برأيك لحتى نخلص وطننا لبنان ونرفع صوتنا عالي لخلاص وطننا لبنان؟
1: يعني مطلوب من كل لبناني أنه يكون على قناعة أنه الحرب ما بتوصل إلى أي مكان، لا الحرب مع إسرائيل ولا الحرب مع غير إسرائيل ولا الحرب بالداخل. الحرب لا توصل إلى أي مكان، الحرب كلها مآسي، الحرب كلها دمار، الحرب كلها إزهاق أرواح وإراقة الدماء. الحرب يا شباب ما بتوصلنا إلى أي مكان. نحن اللبنانيين لازم نكون دعاة سلام، دعاة هدوء، دعاة استقرار. هيدا يلي بياخد بلدنا على مكان ممتاز، على مكان أفضل. هيدا يلي بياخد بلدنا على أنه يكون إحدى الدول المتقدمة بهيدي المنطقة. نحن ما بقى فينا نكون ساحة، ما بقى فينا نكون ملعب لمشاريع خارجية لا هدف لها سوى التدمير وسوى الحروب. هذا يلي بدي أقوله
0: سيز بسام أبو زيد. يعني نحن منصلي ونقول الله يحمي لبنان من الرؤوس الحامية، والله يحكم العقل بوطننا لبنان بإذن الله
1: 100%. هذا اللي بيصير.
0: يسعد صباحك، أسبوع سعيد،
1: شكرا.
0: وإلى اللقاء دايما مع رأيك اللي مننطره كل ثلاثة بإذن الله.
1: شكرا.
0: إذن كنا باتصال مباشر مع الأستاذ بسام أبو زيد، رئيس نادي الصحافة وزميلنا بالLBCI. صوتك عالي جبل لبنان، والله يحمي هالوطن، الله يحمي هالوطن، مثل ما قلنا بختام لقائنا مع الأستاذ بسام أبو زيد، من الرؤوس الحامية ومن المستغلين لوطننا لبنان لحتى يفجروه لا سمح الله. ودائما منغني وخلينا منازلنا مفتوحة دائما لكل الضيوف، ورح نرجع نعيش ثقافة الحياة بوطننا لبنان، وبدنا نحلم بصيفية حلوة كتير، وبدنا نحلم بأيام حلوة كتير بوطننا لبنان. منغني من الزمن الجميل مع وديع الصافي للضيف، مفتوحة منازلنا. أهلا وسهلا بكل صديق للبنان، والله يبعد كل عدو عن وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان.

لسه مع حكايات حكايات فيها للهوى آيات عصفورنا تتكسر الموجات تترك درارها عسواحلنا

صوتك عالي جبل لبنان. نتابع من بعد البريك لإعلاناتكم وسبونسورينج 70 220 888 جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنة تعبان ولقيت شجرها حول.
1: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة عال انت بعدك صغيرة.
1: ببيروت هول بليلة من العمر.
3: افرحوا افرحوا يا أماني أنا ولا وانت أنا عشان تاني.
1: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771 5-5-1.
4: صوتك عالي جبل لبنان. ومن منطلق أنه نحن بدنا نعيش حياتنا وبدنا نعيش ثقافة الفن الراقي والموسيقى والمسرح والغناء والفنون الجميلة بوطننا لبنان، خلينا نتوقف مع جورج نعمة اللي راح يكون أكيد بليلة حلوة كتير، وليلة ديو راح يكون فيها جورج نعمة وفرح نخول بيروت هول السبت 23 أيار. خلينا نسمع من برنامج تلفزيوني استضافوا لجورج نعمة وغنى رمشة عينك وأغاني تانية.
2: روح يا نسيم من أرضها، روح يا نسيم من أرضها،
4: جورج نعمة.
2: سلي

جورج نعمي وفرح نخول ليلي من العمر.

0: الله هالصوت الحلو يخزي العين عنك عن جد، تنقال من القلب هالكلمة. جورج نعمي وفرح نخول السبت 23 أيار بيروت هول، فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس، بوكس أوفيس. أغاني أغاني المنتجة، أغاني أغاني مدام جيسيكا وردي، وردتنا بجبل لبنان، وأغاني أغاني نوستالجي جيسيكا وردي، زوجة الأستاذ جهاد جابرييل المر، والرقي بوطننا لبنان. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
1: ايه صباح الخير جوني، انا بدي علي على الكلام اللي حكاه القاضي شرف الدين. هو كلام كتير جريء وكتير صادق، بيعبر عن جزء من الحقيقة، لانه الحقيقة اعظم بكتير، واللي بيصير بالسجون اللبنانية بمحلات كتيرة اكتر ما كان يصير بالسجون السورية، لانه نفس المدرسة وبعضهم ماشيين نفس الشيء. وهيدي يعني ما بعرف، بتفرض انه لازم يكون باعلى المراكز اشخاص، يوصل اشخاص مدنيين مش ذات خلفيه عسكريه، لانه اذا بتضل ذات خلفيه عسكريه ما في حل.
0: يسعد صباحك وصوتك العالي ورايك رمزي، يسعد صباحك. صوتك عالي جبل لبنان، مؤسسه لبنانيه بخدمه وطننا لبنان، كل الأشخاص اللي بحاجة لخزنات، خزنات للمال، صب مفاتيح للسيارات وللبيوت، وكل أنواع المفاتيح المتخصصة والمحترفة والمتقدمة تقنياً، برمجة مفاتيح للسيارات وخزنات سمير يمين، كيستور، كيستور لسمير يمين بجل الديب، بخدمتكم بكل المناطق اللبنانية. كل الأشخاص اللي بدهم خزنات للأموال، ومثل ما قلنا مفاتيح عم تعذبكن، مفاتيح متخصصة جداً وإلى ملفات سرية وكود، سمير يمين كيستور جل الديب، ما بتضيعوا، بتفوتوا من الأوتوستراد جل الديب، البناية الملاصقة للميدل إيست إيرلاينز، مكتب الميدل إيست بجل الديب، سمير يمين كيستور. 03-308-973. يسعد صباحك سمير يمين كيستور للخزنات والمفاتيح المتخصصة، كل أنواع المفاتيح من المفتاح العادي للمفتاح الإلكتروني، صيانة وبيعا. صوتك عالي جبل لبنان. صباح وخير جوني، هيدا مبارح صوب الساعة 7:15 أوتوستراد الزلقة، يلا بعتولي المخالفات 70-22-888. أهلا وسهلا فيكن. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الثلاثة 5 أيار 2026، بعنوان ما هو سقف التحرك. لا يمكن أن نحسد رئيس الجمهورية جوزيف عون على وضعه اليوم وسط الضغط الخارجي الذي يتعرض له للقاء بنيامين نتنياهو قبل 15 من الشهر الجاري، وبين الضغط الداخلي الذي يختبره في كل لحظة إن لناحية استمرار الضغوطات العسكرية الإسرائيلية وقد تفاقمت في الأيام الماضية بشكل تصاعدي وخطير، وإن لناحية اللهجة التخوينية والكلام الصادم الصادر عن بيئة تشعر أنها محاصرة ومهددة، وعلى وقع طبول الحرب العائدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يبدو وقف إطلاق النار في لبنان مهدداً بدوره بشكل كامل، والخوف أن تتصاعد وتيرة العمليات العسكرية المتبادلة بين حزب الله المحظور وإسرائيل بشكل خطير، خصوصاً إذا لم يتم كبح جماح المسيرات الجديدة للحزب، مما قد يهدد في مرحلة لاحقة بنى تحتية لبنانية، في رسالة واضحة للدولة اللبنانية. وهنا السؤال، هل يذهب رئيس الجمهورية إلى واشنطن للقاء نتنياهو على وقع الحرب؟ وهل يمكن لرئيس جمهورية لبنان أن يرفض طلب الرئيس ترامب بأن يلتقي بنتنياهو؟ وهل هناك دعوة أساساً إذا لم يكن هناك نتنياهو؟ تضيف إلهام سعيد فريحة: وفي الانتظار ما جرى يوم الأحد في الضاحية الجنوبية ومشهدية التمرد على الجيش اللبناني واستعمال الناس دروعاً بشرية لمنع القوى العسكرية الشرعية من إلقاء القبض على عناصر مسلحة لحزب الله وحركة بإطلاق النيران والقذائف بشكل هستيري في الأجواء. لا يمكن هذا الأمر أن يمر مرور الكرام، ولا يمكن إلا أن نقول أنه تحد آخر لسلطة الدولة ورسالة لمن يعنيه الأمر أنه لا يمكن لقوى الشرعية أن تبسط سلطتها وأن تحزم أمرها وأن تصادر أسلحة الحزب وأن تضبط الممنوعات. هي رسالة بالصوت والصورة والقذائف والشتائم والإهانات واستحضار الشرع والديانات والأئمة ليقول الحزب أنه موجود وأنه لا يمكن لأحد تجاوزه وأنه لن يقبل في الوقت الحاضر بالتفاوض ولا بتسليم السلاح. تنهي إلهام سعيد فريحة: ولكن إلى أين من هنا؟ أليس هذا هو سقف الحزب ومجموعاته؟ في مرحلة لاحقة هل ينسحب الثنائي من الحكومة ليفقدها ميثاقيتها؟ سيأتي البعض ليقول: سبق أن استمرت حكومة السنيورة من دون الحضور الشيعي وعملت واشتغلت وأصدرت مراسيم تمت شرعنتها في وقت لاحق، ولكن الظروف السياسية يومها كانت غير اليوم، والمحور بكامله كان معززا من سوريا إلى إيران. أما اليوم فمن يعلم لعبة القوى؟ إن فقدت قوة المحور كما قدرة السلاح، فهل تستعمل كل الأسلحة المتاحة لتعطيل البلاد ونقلها إلى مكان آخر بانتظار التسوية الكبرى في المنطقة التي توزع الأدوار والأحجام كما مناطق النفوذ؟ ما هو سقف التحرك؟ بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار .com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان كبر ومعائل. ومن الأمثلة الرائعة هذا المثل كبر ومعائل، والمعنى أن الإنسان يكبر في العمر لكن عقله لا يكبر، فيستمر في التصرف بطيش أو بطريقة غير ناضجة فيصبح مضربا للمثل، بحيث يدلون عليه ويعتبرونه غبيا حتى ولو كان كبيرا في العمر. كبر ومعائل، صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار .com الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الثلاثة 5 أيار 2026. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نشوف آخر الأخبار على جبل لبنان أبليكيشن. داونلود جبل لبنان أبليكيشن. تسعة قتلى وستة جرحى بانفجار منجم فحم في كولومبيا. رئيس شركة شيفرون البترول: نقص إمدادات النفط سيبدأ بالظهور من جراء إغلاق مضيق هرمز. المنخفض الجوي مستمر اليوم وينكفئ غدا. الله يبعث الخير لوطننا لبنان. يخزي العين. شتي شتي شتي، شو حلو الشتي. يلا، ورغم هيدا الربيع جاي بإذن الله ربيع وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 ورسالة صوتية.
2: صباح خير جوني، يسعد صباحك. عاملك أنت بدي بعث رسالة لفخامة الرئيس العماد المغوار جوزيف عون، نطلب منه لفخامة الرئيس يدعي لاجتماع مجلس النواب مع الوزراء للتصويت على قرار الحرب والسلم. مين بده ما السلم ومين بده يكتب الحرب؟ قال لي كل واحد يتحمل مسؤوليته، ما بقى يطلعوا على جمات اللي عم بصير على فخامة الرئيس ليشتم حمال. بده يتحمل مسؤوليته للنواب والمسؤولين والوزراء علنا وبالاسم، كل واحد يسموه بمجلس نواب: انت بدك السلام او بدك الحرب؟ اللي بده الحرب خليني يتحمل المسؤولية، مش الدولة بقى بتتحمل المسؤولية. وبده كله للسلام بيعلنوا علنا نحن بنا الهدني وبنا السلام، انت يا جاري الضارك وانا الضاري. طلع فخامة الرئيس وقال لهم انا هادي شروطي: الارض والانسحاب والاسره والاعمار عم بيطلعوا بيخونوا، وفي ناس بتطلع لعنده معه وبس لبرا بتشيل شعبيتها. هي لا مرتدي، ما بقى بنحنا نتحمل. ياخذوا قرار يدعي لاجتماع مثل ما بس اجتمعوا وانتخبوا، يدعيون مجلس النواب، رئيس مجلس النواب يدعي للقاء يحكي معه، يدعي لجلسه مع الحكومه ويصوتوا. خلي كل واحد يتحمل مسؤوليه اخطائه. اللي بده دوله بيصوت مع فخامه الرئيس، واللي بده يضل عايش يروح يستقبل هو وربعه. ويعطيك العافيه.
0: الله يعافيك. شهيد الوطن الحي من المؤسسه العسكريه اللبنانيه توني يمين، وصوتك العالي من جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مكتب الجواد لصاحبه فادي نصار، بيع وشراء عقارات، شقق سكنية جاهزة وقيد الإنشاء. إدارة أملاككم أيضا من مكتب الجواد. مكتب الجواد لصاحبه فادي نصار بلبنان وبقطر. بلبنان 70-145-888، وبدولة قطر مكتب الجواد فادي نصار 00974-66-33-0078. تحية لك فادي نصار، مكتب الجواد لبيع وشراء العقارات والشقق السكنية الجاهزة وقيد الإنشاء وإدارة الأملاك. صوتك عالي جبل لبنان. بريك صغير وبنرجع، خليكم معنا.
3: جبل لبنان أيام زمان أحلى الأنغام. جبل لبنان
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ شركات لبنانية بخدمتكم، CML بخدمة صحتكم، صحة أولادكم وكل محبينكم. CML الصندوق التعاضدي العلماني، وبلان عدة خطط صحية منهم بياناتغ وبركة. أطفالكم المواليد الجدد أكيد إلهم حصتهم بالحماية والإحاطة من CML. البدايات الأجمل بتستحق حماية مطمئنة. مولودكم الجديد مشمول بتغطية مجانية ضمن الخطة، أي خطة بتكونوا أنتوا مستريحين لها، بيانات بلان، بركة بلان وغيرها من الخطط الصحية CML الصندوق التعاضدي العلماني. إذن للمزيد من المعلومات 78-80-81-80. كون أفضل ودايما أفضل، وبين أيدي أمينة أنتوا موليكم الجداد. خلينا نشوف هالفيديو ونسمعه بالصورة الصوتية مدته 25 ثانية عن مواليدكم الجدد المؤمنين من CML.
5: It's protection from day one. With CML's Bienetra and Baraka plans, your newborn is automatically covered, free of charge. Because caring for them starts the moment they arrive. CML. Coverage that grows with them from day one.
0: CML.
5: It's protection from day one.
0: بتبلش من اللحظة الأولى. خطة بركة وبيانات من CML. مولودكم الجديد بيحصل على تغطية تلقائية مجانية.
5: Because caring for them starts the moment.
0: لأن الاهتمام بهم يبدأ منذ الولادة. CML تغطية ترافق المواليد الجدد منذ البداية. أهلا وسهلا بالمواليد الجدد، وأهلا وسهلا بكل المحبين. المحبين هن أشخاص بيجوا على وطننا لبنان، وهالمواليد الجدد رح يكونوا الجيل الجديد اللي الله يعطيه أيام حلوة بوطننا لبنان. CML الصندوق التعاضدي العلماني 70-80-81-80. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية.
6: صباح الخير يا أستاذ جوني. تحياتنا لك لإذاعة جبل لبنان الصوت العالي. وهلأ بدي خبرك بس خبرية أنه أنا وبصبر هلأ صار في جريمة قتل. حدا طالع قتل مرته وجوزها. هلأ صارت. هلأ لا وصلوا الدرك. وأهلا وسهلا فيكم على راسي استجاري.
0: تسلم. رقم ينتهي بالأربعة خمسة ستة. خلينا نشوف التقارير الأمنية بالدقائق المقبلة قبل ما ننهي. أكيد كل مستمع مراسل الله ينجينا. صوتك عالي جبل لبنان. رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح وعدد من رؤساء البلديات الكسروانية قاموا بزيارة غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، حيث عبروا عن استنكارهم الشديد لما تعرض له موقع الكرسي البطريركي من إساءة، كما أكدوا تضامنهم الكامل مع غبطة البطريرك، مشددين على أهمية الحفاظ على المقامات الدينية واحترام الرموز الدينية لما تمثله من قيمة روحية ووطنية جامعة. كما شكر غبطته رؤساء البلديات الكسروانية على عاطفتهم، وأكد على ثبات الكرسي البطريركي في مواقفه الوطنية. من ضمن الوفد اللي زار غبطة البطريرك رئيس بلدية زق مصبح الأستاذ إلي توفيق صابر، منشوفه بالصور مع الوفد على صفحة بلدية زق مصبح، زق مصبح ميونيسيباليتي. تحية لاتحاد بلديات كسروان الفتوح رئيسا وأعضاء إلي توفيق صابر رئيس بلدية زق مصبح، ووطنيتك ومحبتك للقيم الروحية بوطن لبنان ومعلم ديني لبناني عالمي يسوع الملك بزوق مصبح. يشوع ملكه نطار لزوق مصبح ونطار الميديورو لبنان والخلخون مجتمعي هونو قولو الطورو لبنان. صوتك عالي شبه لبنان. الرقم اللي انتهي بالستة صفر واحد بليز. ليه عم تطلبنا؟ بعت رسالة صوتية قبل ما نختم. يلا صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا ما يرد على موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع شريط إخباري. حركة مرور كثيفة على طريق الحدد مفرق الكفاءات. صوتك عالي جبل لبنان. صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع البيان الآتي: في الأيام الأخيرة سمعنا البعض مراراً وتكراراً يقول إنه غير معني بأي مفاوضات يجريها لبنان أو بأي اتفاقات يقدم عليها. لهذا البعض نقول: لسنا معنيين بكلامك وبكل ما تقوم به، سوى أنه أنزل الكوارث على لبنان واللبنانيين. إن للبنان مجلساً نيابياً منتخباً بشكل ديمقراطي وفعلي، ويمثل الشعب اللبناني خير تمثيل، وهذا المجلس النيابي انتخب الرئيس جوزيف عون بأكثرية 99 صوتاً من أصل 128 صوتاً، وعاد هذا المجلس وأعطى الثقة للحكومة الحالية مرتين متتاليتين بنسبة تفوق الثلثين، وبالتالي فإن من يمثل اللبنانيين هو رئيس الجمهورية والحكومة كل وفق الصلاحيات التي منحه إياها الدستور. يضيف بيان الدكتور سمير جعجع: ولمن يقول إنه غير معني بمفاوضات شرعية ودستورية يجريها رئيس الجمهورية بالتكافل والتضامن مع رئيس الحكومة والحكومة، فهو يعني بقوله أنه يتنكر للبنان الدولة ولأكثرية اللبنانيين، واستطرادا يتنكر للبنان والوطن. إن من لا يعترف بما يقوم به الرئيس الشرعي للبنان والحكومة الشرعية فهو لا يعترف بوجود دولة في لبنان، ويبقى أن على المسؤولين في الدولة اللبنانية في لبنان أن يتصرفوا على هذا الأساس. انتهى البيان الصادر عن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع منذ قليل. جعجع رداً على حزب الله: لسنا معنيين بكلامكم، وعلى المسؤولين اللبنانيين الشرعيين أن يتصرفوا. صوتك عالي جبل لبنان، لليوم الثالثة 5 أيار 2026. في موقع لبنان فايلز أيضا، جاكلين بولوس كتبت: الأنجري بيردز، الأجواء توترت، فماذا لو حصل اتفاق سلام إذا الأنجري بيردز وترت لبنان؟ مروى غاوي كتبت: حمى الله لبنان من الرؤوس الحامية كل الرؤوس. ميراج الزيني كتبت في لبنان فايلز: الجولة الثالثة تملأ فراغ تعثر لقاء عون نتنياهو. صوتك عالي جبل لبنان. وفي فقرة بأقلامهم في لبنان فايلز، ديفيد عيسى ومقال بعنوان: بين الانهيار والعزلة، لبنان في اللحظة الأخطر. هالمقال موجود بلبنان فايلز فقرة بأقلامهم lebanonfiles.com، وموجود أيضا بصحيفة الشرق بالصفحة الأولى. تحية للأستاذ عون الكعكي نقيب الصحافة اللبنانية وزملائنا بصحيفة الشرق. فيكن تشتروا صحيفة الشرق من الأسواق والمكتبات اللبنانية تشجيعا لاستمرار صدور الصحف الورقية، أو تزوروا lebanonfiles.com بالصفحة الأولى. صوتك عالي جبل لبنان. المنخفض الجوي مستمر اليوم وينحسر غدا، انذار لسكان بلدتي جبشيت وصريفة. فقرت مثل ما هي: القهوة تخسر المعركة. شو هي؟ تابعوا lebanonfiles.com. تفاصيل وصول جثمان هاني شاكر إلى القاهرة وموعد الجنازة الرسمي. النفط يتراجع وسط مؤشرات لمحاولات أمريكية لفتح مضيق هرمز. وأيضا منذ قليل صدرت أسعار المحروقات بوطننا لبنان، جدول جديد لأسعار المحروقات. البنزين ارتفع 64 ألف ليرة 95 أوكتان، و 41 ألف ليرة 98 أوكتان. صفيحة المازوت انخفضت 16 ألف ليرة، والغاز انخفض 70 ألف ليرة. إذن lebanonfiles.com على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر الموقع الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها.
7: جوني كيفك؟ صحتك؟ شو أخبارك؟ شو الأمنية؟ أنا إلى جمعة كل ما أنزل دور سيارتي بلاقي الدولاب منزل لي، الدولاب منزل لي، منزل لي بكرم الزيتون، مشان حدد وين بكرم الزيتون بالبورة، يعني موقف عام نزيل الدولاب نزيل الدولاب. وأنا عارفه للشخص هو من ذو حسنات جيدة، فلحوجه رسالة لإله عبرك أنه إذا بعد مرة بشوف الدولاب نازل لحزته ببيت خالته ويتحاسب، لأنه ماضي عندي.
0: ما تنطر، ما تنطر حبيبي، روح تشكى. وإذا بدك من بلكون بيتك حط كاميرا، كاميرا صار وايرلس وكتير أسعارهم حلوة بالأسواق اللبنانية. يا قول الله. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة صوتية.
8: هي جوني، يسعد صباحك وصباح منبرك وصوتك العالي من جبل لبنان. يعني بتعرف أنا كمتقاعد يعني وضعنا مزري مزري مزري على الاخر. ومبارح كنت بفويس كمان بعتلك ايه، وقلتلك عن وضع الزيادة اللي كانوا بينزلولنا اياها، وبعضهم بيوعدونا فيها وبعضهم بيماطلوا فيها وبعضهم يعني بيقدفونا مثل ما بقولوا. ما بعرف يعني عم برجع أنا مجدد صوتي من عم منبرك ومن ناشد هالمسؤولين والمعنيين أنه يطلعوا فينا شوي ينظروا بوضعنا. أنا كمتقاعد يعني كمان ماني مضطر أنه بس أخلص واطلع على التقاعد ارجع اشتغل شغلة تانية. يعني نتأمل أنه خير، نتأمل فيك ونحن منشد الإيد على إيدك، إيدنا على إيدك، وإن شاء الله بيكون خير للجميع.
0: قولوا الله يا شباب، قولوا الله، يلا الله يخلص وطننا لبنان من الشر اللي محوط فيه واللي عم يستجر هالشر، عم يستجر على وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بوطننا لبنان شركة لبنانية عالمية بتصرفكن لرحلات الاستجمام، رحلات الاستشفاء، رحلات طبية. شركة ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز، تجربة متكاملة بتجمع بين السياحة، الاستجمام والعلاج الطبي بأجمل وأحلى وجهات أوروبية، تشيكيا، سلوفاكيا، النمسا وهنغاريا. شركة ألتا تأسست عام 1987 وفروع موجودين بدبي، ببيروت وببراغ. الزبائن بيستفيدوا أكيد وهن إخوة محاطين بفريق عمل ألتا. حجوزات الفنادق والمنتجعات الصحية، تذاكر السفر، تأشيرات السفر، التنقلات من وإلى المطارات، تأمين السياحي، جولات سياحية مميزة ومتابعة ومساعدة شخصية لكل كوبل منكم أو لكل شخص أو لكل مجموعة من قبل فريق العمل بألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز. برامج سياحية، علاجية، استشفائية بأشهر المنتجعات الأوروبية، كارلوفي فاري بتشيكيا وبيستاني بسلوفاكيا، في مياه معدنية طبيعية والطين الطبي، الوحل الطبي مناسبة للاسترخاء، تحسين الصحة، علاج مشاكل المفاصل والجهاز الحركي. مع ألتا رحلتكم بتصير أسهل وأكثر راحة. بيهتموا بكل التفاصيل لتستمتعوا بسفرة فاخرة، آمنة ومنظمة بأفضل الأسعار والخدمات. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز، فيكم تتصلوا أكيد بالأنسة حميدة منصور 76-83-83-03. أهلا وسهلا فيكم 76-83-83-03 لرحلات سياحية واستشفائية وصحية مميزة. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز بتصرفكم. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية 8 ثواني.
9: صباح الخير سيد جوني، يسعد لي صباحك، صباح الوطن.
0: يا أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك وصباح الوطن. هيدي مسك الختام، البداية والنهاية وطننا لبنان. إلي خليل، يسعد لي صباحك. الله يخليلنا وطننا لبنان بنظامه، بتعايشه، التعايش بين المسلمين والمسيحيين بوطننا لبنان. ربيع حمادي من بعقلين، أشوف تحية لألك، تحية كمان رقم الانتهاء 957. وحكمة صغيرة ولكن معبرة، خلينا نسمع أنا وياكم وطبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان النمار. كل إنسان عنده ضمير، بس مش كل إنسان عنده ضمير وحللوها. في نيم ضميره، في موت ضميره، وفي يكون ضميره حي. كل إنسان منا نحن وياكم، إن شاء الله يوعى الأشخاص اللي ضميرهم ميت وعم بيدمروا وطننا لبنان، عملاء إيران وعملاء الخارج، كل عملاء الخارج بوطننا لبنان اللي عم يستدرجوا الشر لهالوطن الحلو، وطن الأرز. الله ينصرنا عليهم من خلال ثقافة الحياة اللي نؤمن فيها كلنا سوا، أنا وياكم مستمعي إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. أكيد فيكم تتواصلوا معي 70-220-888 وتزوروا صفحة نحن عيونك لبنان على الفيسبوك. إلى اللقاء بكرة 7 صباحا بتوقيت وطننا لبنان. آخر أغنية للفنان آدم، وعم تسمعوا إعلانات إذاعة جبل لبنان، وعم تسمعوا كل الاحتفاليات الحلوة كان بلبنان أو بدبي أو بدولة الإمارات الله يحميها. صحيح أنه مبارح تعرضت لاعتداءات من الفرس الحاقدين على الدول العربية، ولكن رح نضل نآمن بثقافة الحياة بوطننا لبنان وبالأوطان العربية وبكل العالم. كل مين محب لوطننا لبنان أهلا وسهلا فيه، وكل مين كاره وكريه وبيكره وطننا لبنان الله يكسر إيديه ويشل إيديه بسلاحه غير الشرعي. بنسمع أغنية آدم صدقت، منودعكم فيها، وإلى اللقاء بكرة 7 صباحا. صوتك عالي جبل لبنان. كلمات أحمد ماضي، ألحان وتوزيع بلال الزين. آدم صدقت. جبل لبنان.

0: من 20 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعدن ولقيت شجرها حول
1: وفرح نخول اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة أقل انت بعدك صغيرة
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81 771 551.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: Wait. Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
0: Star System و تويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
4: قلبي مرتاح بحبك متوقع
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية.
4: رجع فينا الماضي سوي على بالي.
0: تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
5: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
6: كيفنا؟
5: الشعب اللبناني
6: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة وكلمتنا طيبة.
7: أو تسلخين على التاريخ.
6: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
8: يلا نزل ساعدين
6: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقلن إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضة عم تسند بعضة، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
0: بالاشتراك مع وزارة

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
1: دخلت جنبك تعبان ولقيت شجرها حول.
0: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
1: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة عال انتي بعدك صغيرة.
0: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771551.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجزاً لآخر الأخبار. اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن من لا يعترف بما يقوم به رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة لا يعترف بوجود دولة في لبنان، وأكد أن المؤسسات الدستورية المنتخبة هي الممثل الشرعي للبنانيين، داعياً إلى الالتزام بقراراتها ومقاربتها في إدارة المرحلة.
2: قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إن التشاور تناول تحصين الجبهة الداخلية وحماية لبنان وتعزيز الوحدة الوطنية، وشدد على أهمية التضامن الداخلي لمواجهة التحديات في ظل ما يتعرض له الجنوب من دمار وتهجير.
1: سأل النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه البطريرك الراعي أين الخطأ في التفاوض للدفاع عن حقوق لبنان، مؤكداً دعم مواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة والجيش، وشدد على أهمية التضامن الوطني، لافتاً إلى أن الحياد يهدف إلى حماية لبنان من الصراعات.
2: أعلنت قيادة الجيش اللبناني ملاحقة مطلقي النار في الضاحية الجنوبية وبعلبك، حيث نفذت مداهمات وأوقفت عدداً من المتورطين، كما ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر، فيما تستمر التحقيقات بإشراف القضاء والعمل جار لتوقيف باقي المشاركين.
3: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الضربات الإيرانية على البنية التحتية المدنية في الإمارات العربية المتحدة غير مقبولة، مشدداً على استمرار دعم فرنسا لحلفائها في المنطقة، وأشار إلى أن الحل يتطلب إعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق يضمن الأمن الإقليمي.
2: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، الأرض مقابل السلام، لماذا يمنع على لبنان ما سمح لغيره؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: أسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: أوف أوف أوف تغير هواك

اتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي.

مش هم بعد اليوم ان بهدلني حدا

0: أورتيغاز عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
4: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
5: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنبك تعبان ولقيت شجرها حول.
1: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجر والشجرة أقل انت بعدك صغيرة.
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجزاً لآخر الأخبار. اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن من لا يعترف بما يقوم به رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة لا يعترف بوجود دولة في لبنان، وأكد أن المؤسسات الدستورية المنتخبة هي الممثل الشرعي للبنانيين، داعياً إلى الالتزام بقراراتها ومقاربتها في إدارة المرحلة.
1: قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إن التشاور تناول تحصين الجبهة الداخلية وحماية لبنان وتعزيز الوحدة الوطنية، وشدد على أهمية التضامن الداخلي لمواجهة التحديات في ظل ما يتعرض له الجنوب من دمار وتهجير.
0: قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميل بعد لقائه البطريرك الراعي إنهم متضامنون معه، مؤكداً دعم رئيس الجمهورية جوزيف عون في مساعيه لتحقيق الاستقرار، وأضاف أن تنظيم حزب الله المحظور جزء من الحرس الثوري الإيراني، معتبراً أن هناك رفضاً داخل البيئة الشيعية لأدائه، داعياً إلى التعبير عن هذا الموقف بشكل علني.
1: أكد مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج أن مكافحة الفساد أولوية، مشدداً على أنه لا حماية لأي مخالف بغض النظر عن انتمائه، وأشار إلى أن معالجة هذا الملف تتطلب تعاوناً وثيقاً مع الجهات الرقابية إلى جانب تطبيق القانون بحزم على كامل الأراضي اللبنانية.
2: سأل النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه البطريرك الراعي أين الخطأ في التفاوض للدفاع عن حقوق لبنان، مؤكداً دعم مواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة والجيش، وشدد على أهمية التضامن الوطني، لافتاً إلى أن الحياد يهدف إلى حماية لبنان من الصراعات.
1: أعلنت قيادة الجيش اللبناني ملاحقة مطلقي النار في الضاحية الجنوبية وبعلبك، حيث نفذت مداهمات وأوقفت عدداً من المتورطين، كما ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر، فيما تستمر التحقيقات بإشراف القضاء والعمل جار لتوقيف باقي المشاركين.
0: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الضربات الإيرانية على البنية التحتية المدنية في الإمارات العربية المتحدة غير مقبولة، مشدداً على استمرار دعم فرنسا لحلفائها في المنطقة، وأشار إلى أن الحل يتطلب إعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق يضمن الأمن الإقليمي.
1: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان: الأرض مقابل السلام، لماذا يمنع على لبنان ما سمح لغيره؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

أهلا الشباب الطيب، أهلا. هيدي خي القصة طويلة، بدورها خي.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكه بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة برات بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ. تصل على 05-956-143
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. جبل

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
1: دخلت جنك تعدن ولقيت شجرها حول.
0: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
1: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجر والشجرة عال انت بعدك صغيرة.
0: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771551.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجزاً لآخر الأخبار. اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن من لا يعترف بما يقوم به رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة لا يعترف بوجود دولة في لبنان، وأكد أن المؤسسات الدستورية المنتخبة هي الممثل الشرعي للبنانيين، داعياً إلى الالتزام بقراراتها ومقاربتها في إدارة المرحلة.
1: قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إن التشاور تناول تحصين الجبهة الداخلية وحماية لبنان وتعزيز الوحدة الوطنية، وشدد على أهمية التضامن الداخلي لمواجهة التحديات في ظل ما يتعرض له الجنوب من دمار وتهجير.
0: قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميل بعد لقائه البطريرك الراعي إنهم متضامنون معه، مؤكداً دعم رئيس الجمهورية جوزيف عون في مساعيه لتحقيق الاستقرار، وأضاف أن تنظيم حزب الله المحظور جزء من الحرس الثوري الإيراني، معتبراً أن هناك رفضاً داخل البيئة الشيعية لأدائه، داعياً إلى التعبير عن هذا الموقف بشكل علني.
1: أكد مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج أن مكافحة الفساد أولوية، مشدداً على أنه لا حماية لأي مخالف بغض النظر عن انتمائه، وأشار إلى أن معالجة هذا الملف تتطلب تعاوناً وثيقاً مع الجهات الرقابية إلى جانب تطبيق القانون بحزم على كامل الأراضي اللبنانية.
2: سأل النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه البطريرك الراعي أين الخطأ في التفاوض للدفاع عن حقوق لبنان، مؤكداً دعم مواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة والجيش، وشدد على أهمية التضامن الوطني، لافتاً إلى أن الحياد يهدف إلى حماية لبنان من الصراعات.
1: أعلنت قيادة الجيش اللبناني ملاحقة مطلقي النار في الضاحية الجنوبية وبعلبك، حيث نفذت مداهمات وأوقفت عدداً من المتورطين، كما ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر، فيما تستمر التحقيقات بإشراف القضاء والعمل جار لتوقيف باقي المشاركين.
0: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الضربات الإيرانية على البنية التحتية المدنية في الإمارات العربية المتحدة غير مقبولة، مشدداً على استمرار دعم فرنسا لحلفائها في المنطقة، وأشار إلى أن الحل يتطلب إعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق يضمن الأمن الإقليمي.
1: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، الأرض مقابل السلام، لماذا يمنع على لبنان ما سمح لغيره؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: أورتيغاز عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق الثاني، إنسترومنتس جراج، أشرفية، ميجا سيل لحد 70%. لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
1: دخلت جنك تعبان ولقيت شجرها حول.
0: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
1: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة أقل انت بعدك صغيرة.
0: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81 771 551.

بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجزاً لآخر الأخبار. اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن من لا يعترف بما يقوم به رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة لا يعترف بوجود دولة في لبنان، وأكد أن المؤسسات الدستورية المنتخبة هي الممثل الشرعي للبنانيين، داعياً إلى الالتزام بقراراتها ومقاربتها في إدارة المرحلة.
2: قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إن التشاور تناول تحصين الجبهة الداخلية وحماية لبنان وتعزيز الوحدة الوطنية، وشدد على أهمية التضامن الداخلي لمواجهة التحديات في ظل ما يتعرض له الجنوب من دمار وتهجير.
1: قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميل بعد لقائه البطريرك الراعي إنهم متضامنون معه، مؤكداً دعم رئيس الجمهورية جوزيف عون في مساعيه لتحقيق الاستقرار، وأضاف أن تنظيم حزب الله المحظور جزء من الحرس الثوري الإيراني، معتبراً أن هناك رفضاً داخل البيئة الشيعية لأدائه، داعياً إلى التعبير عن هذا الموقف بشكل علني.
2: أكد مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج أن مكافحة الفساد أولوية، مشدداً على أنه لا حماية لأي مخالف بغض النظر عن انتمائه، وأشار إلى أن معالجة هذا الملف تتطلب تعاوناً وثيقاً مع الجهات الرقابية إلى جانب تطبيق القانون بحزم على كامل الأراضي اللبنانية.
1: سأل النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه البطريرك الراعي أين الخطأ في التفاوض للدفاع عن حقوق لبنان، مؤكداً دعم مواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة والجيش، وشدد على أهمية التضامن الوطني، لافتاً إلى أن الحياد يهدف إلى حماية لبنان من الصراعات.
2: أعلنت قيادة الجيش اللبناني ملاحقة مطلقي النار في الضاحية الجنوبية وبعلبك، حيث نفذت مداهمات وأوقفت عدداً من المتورطين، كما ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر، فيما تستمر التحقيقات بإشراف القضاء والعمل جار لتوقيف باقي المشاركين.
1: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الضربات الإيرانية على البنية التحتية المدنية في الإمارات العربية المتحدة غير مقبولة، مشدداً على استمرار دعم فرنسا لحلفائها في المنطقة، وأشار إلى أن الحل يتطلب إعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق يضمن الأمن الإقليمي.
2: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، الأرض مقابل السلام، لماذا يمنع على لبنان ما سمح لغيره؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: Wait, Ortega's is on sale?
4: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electroharmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
5: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
6: كيفنا؟
5: الشعب اللبناني
6: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة وكلمتنا طيبة.
7: أو تسلوا فينا على التاريخ.
6: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
8: يلا نزل سعدين
6: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقلن إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضة عم تسند بعضة، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
9: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: لبنان، إنستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، jabellebnan.com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعبان ولقيت شجرها حول.
1: وفرح نخول.
3: وأمانة يا دنيا أمانة، تخدينا للفرحة أمانة.
1: يجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: وأمانة يا أمانة لا تطلع يا الشجر والشجرة عال بنتي بعدك صغيرة.
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 817715551.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجزاً لآخر الأخبار. اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن من لا يعترف بما يقوم به رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة لا يعترف بوجود دولة في لبنان، وأكد أن المؤسسات الدستورية المنتخبة هي الممثل الشرعي للبنانيين، داعياً إلى الالتزام بقراراتها ومقاربتها في إدارة المرحلة.
1: قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إن التشاور تناول تحصين الجبهة الداخلية وحماية لبنان وتعزيز الوحدة الوطنية، وشدد على أهمية التضامن الداخلي لمواجهة التحديات في ظل ما يتعرض له الجنوب من دمار وتهجير.
0: قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميل بعد لقائه البطريرك الراعي إنهم متضامنون معه، مؤكداً دعم رئيس الجمهورية جوزيف عون في مساعيه لتحقيق الاستقرار، وأضاف أن تنظيم حزب الله المحظور جزء من الحرس الثوري الإيراني، معتبراً أن هناك رفضاً داخل البيئة الشيعية لأدائه، داعياً إلى التعبير عن هذا الموقف بشكل علني.
1: أكد مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج أن مكافحة الفساد أولوية، مشدداً على أنه لا حماية لأي مخالف بغض النظر عن انتمائه، وأشار إلى أن معالجة هذا الملف تتطلب تعاوناً وثيقاً مع الجهات الرقابية إلى جانب تطبيق القانون بحزم على كامل الأراضي اللبنانية.
2: سأل النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه البطريرك الراعي أين الخطأ في التفاوض للدفاع عن حقوق لبنان، مؤكداً دعم مواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة والجيش، وشدد على أهمية التضامن الوطني، لافتاً إلى أن الحياد يهدف إلى حماية لبنان من الصراعات.
1: أعلنت قيادة الجيش اللبناني ملاحقة مطلقي النار في الضاحية الجنوبية وبعلبك، حيث نفذت مداهمات وأوقفت عدداً من المتورطين، كما ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر، فيما تستمر التحقيقات بإشراف القضاء والعمل جار لتوقيف باقي المشاركين.
0: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الضربات الإيرانية على البنية التحتية المدنية في الإمارات العربية المتحدة غير مقبولة، مشدداً على استمرار دعم فرنسا لحلفائها في المنطقة، وأشار إلى أن الحل يتطلب إعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق يضمن الأمن الإقليمي.
1: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، الأرض مقابل السلام، لماذا يمنع على لبنان ما سمح لغيره؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: أورتيغاز عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسز، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

لا تهدي دمعة عيني، لا تنامي يا جفون آلي، أهل ما يرضوا.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنبك تعذن ولقيت شجرها حول.
1: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجر والشجرة أقل بنتي بعدك صغيرة
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 8177-1551.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجزاً لآخر الأخبار. اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن من لا يعترف بما يقوم به رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة لا يعترف بوجود دولة في لبنان، وأكد أن المؤسسات الدستورية المنتخبة هي الممثل الشرعي للبنانيين، داعياً إلى الالتزام بقراراتها ومقاربتها في إدارة المرحلة.
2: قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إن التشاور تناول تحصين الجبهة الداخلية وحماية لبنان وتعزيز الوحدة الوطنية، وشدد على أهمية التضامن الداخلي لمواجهة التحديات في ظل ما يتعرض له الجنوب من دمار وتهجير.
1: قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميل بعد لقائه البطريرك الراعي إنهم متضامنون معه، مؤكداً دعم رئيس الجمهورية جوزيف عون في مساعيه لتحقيق الاستقرار، وأضاف أن تنظيم حزب الله المحظور جزء من الحرس الثوري الإيراني، معتبراً أن هناك رفضاً داخل البيئة الشيعية لأدائه، داعياً إلى التعبير عن هذا الموقف بشكل علني.
2: أكد مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج أن مكافحة الفساد أولوية، مشدداً على أنه لا حماية لأي مخالف بغض النظر عن انتمائه، وأشار إلى أن معالجة هذا الملف تتطلب تعاوناً وثيقاً مع الجهات الرقابية إلى جانب تطبيق القانون بحزم على كامل الأراضي اللبنانية.
3: سأل النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه البطريرك الراعي أين الخطأ في التفاوض للدفاع عن حقوق لبنان، مؤكداً دعم مواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة والجيش، وشدد على أهمية التضامن الوطني، لافتاً إلى أن الحياد يهدف إلى حماية لبنان من الصراعات.
2: أعلنت قيادة الجيش اللبناني ملاحقة مطلقي النار في الضاحية الجنوبية وبعلبك، حيث نفذت مداهمات وأوقفت عدداً من المتورطين، كما ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر، فيما تستمر التحقيقات بإشراف القضاء والعمل جار لتوقيف باقي المشاركين.
1: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الضربات الإيرانية على البنية التحتية المدنية في الإمارات العربية المتحدة غير مقبولة، مشدداً على استمرار دعم فرنسا لحلفائها في المنطقة، وأشار إلى أن الحل يتطلب إعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق يضمن الأمن الإقليمي.
2: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، الأرض مقابل السلام، لماذا يمنع على لبنان ما سمح لغيره؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: إذاعة جبل لبنان. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكه بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه، مروحة، براد بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، تصل على 05-956-143
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
2: يا حلو
0: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

والأرز وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
1: دخلت جنبك تعبان ولقيت شجرها حول.
0: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
1: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة على بنتي بعدك صغيرة
0: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551.

يا عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجزاً لآخر الأخبار. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الوقت حان لعودة الجيش اللبناني لتسلم مهامه كاملة في الجنوب، وأن يكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن، وشدد على ضرورة الالتفاف حول الجيش اللبناني والقوى الأمنية، محذراً من أن أي انقسام سيؤدي إلى خسارة للجميع، ومؤكداً أن لا خيار سوى الحفاظ على السلم الأهلي.
2: أكد المكتب السياسي لحزب الكتائب برئاسة سامي الجميل دعمه لرئيس الجمهورية جوزيف عون في مسار التفاوض، مشدداً على ضرورة تنفيذ القرارات الحكومية، ودعا إلى حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك منظومة حزب الله المحظور، معتبراً ذلك شرطاً أساسياً لنجاح المفاوضات وتحريك الاقتصاد.
1: طالبت النائبة نجاة عون صليبة بدفع مستحقات أساتذة التعليم المهني والتقني بعد تأخرها لثلاثة أشهر، داعية أيضاً إلى تعديل بدل النقل بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات. وأشارت إلى أن مطالب الأساتذة لا تلقى الاستجابة المطلوبة، متطرقة كذلك إلى وجود مخالفات في ملف المقالع والكسارات.
2: أفادت CNN بأن إسرائيل تنسق مع الولايات المتحدة لبدء هجمات جديدة ضد إيران، مشيرة إلى أن الخطط المحتملة باتت جاهزة.
1: أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأنها حولت مسار 51 سفينة منذ بدء الحصار البحري على إيران بهدف منع السفن التجارية من دخول موانئها أو مغادرتها. وأشارت إلى مشاركة مدمرات مزودة بصواريخ في العملية في ظل استمرار التحركات البحرية في المنطقة.
2: تعمل الولايات المتحدة على توزيع مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي بالتنسيق مع دول الخليج بشأن مضيق هرمز، وتتضمن المسودة بنوداً تشير إلى إمكانية التحرك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
1: اتهم السودان إثيوبيا بالضلوع في هجوم بمسيرات استهدف مطار الخرطوم، معلناً استدعاء سفيره للتشاور، فيما نفت أديس أبابا هذه الاتهامات. في المقابل، وجهت إثيوبيا اتهامات مضادة للجيش السوداني بدعم مسلحي إقليم تيغراي في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: الأرض مقابل السلام، لماذا يمنع على لبنان ما سمح لغيره؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: أورتيغا عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق الثاني، إنسترومنتس جراج، أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: آه يا حلو.
3: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
4: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
5: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حول.
1: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة عال انتي بعدك صغيرة.
1: ببيروت هول بليلة من العمر.
3: افرحوا افرحوا دنيا أمالي أنا ولا وانت حدا عشان تاني.
1: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81 771 551.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجزاً لآخر الأخبار. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الوقت حان لعودة الجيش اللبناني لتسلم مهامه كاملة في الجنوب، وأن يكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن، وشدد على ضرورة الالتفاف حول الجيش اللبناني والقوى الأمنية، محذراً من أن أي انقسام سيؤدي إلى خسارة للجميع، ومؤكداً أن لا خيار سوى الحفاظ على السلم الأهلي.
3: أكد المكتب السياسي لحزب الكتائب برئاسة سامي الجميل دعمه لرئيس الجمهورية جوزيف عون في مسار التفاوض، مشدداً على ضرورة تنفيذ القرارات الحكومية، ودعا إلى حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك منظومة حزب الله المحظور، معتبراً ذلك شرطاً أساسياً لنجاح المفاوضات وتحريك الاقتصاد.
2: طالبت النائبة نجاة عون صليبة بدفع مستحقات أساتذة التعليم المهني والتقني بعد تأخرها لثلاثة أشهر، داعية أيضاً إلى تعديل بدل النقل بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات. وأشارت إلى أن مطالب الأساتذة لا تلقى الاستجابة المطلوبة، متطرقة كذلك إلى وجود مخالفات في ملف المقالع والكسارات.
3: أفادت CNN بأن إسرائيل تنسق مع الولايات المتحدة لبدء هجمات جديدة ضد إيران، مشيرة إلى أن الخطط المحتملة باتت جاهزة.
2: أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأنها حولت مسار 51 سفينة منذ بدء الحصار البحري على إيران بهدف منع السفن التجارية من دخول موانئها أو مغادرتها. وأشارت إلى مشاركة مدمرات مزودة بصواريخ في العملية في ظل استمرار التحركات البحرية في المنطقة.
3: تعمل الولايات المتحدة على توزيع مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي بالتنسيق مع دول الخليج بشأن مضيق هرمز، وتتضمن المسودة بنوداً تشير إلى إمكانية التحرك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
2: اتهم السودان إثيوبيا بالضلوع في هجوم بمسيرات استهدف مطار الخرطوم، معلناً استدعاء سفيره للتشاور، فيما نفت أديس أبابا هذه الاتهامات. في المقابل، وجهت إثيوبيا اتهامات مضادة للجيش السوداني بدعم مسلحي إقليم تيغراي في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: الأرض مقابل السلام، لماذا يمنع على لبنان ما سمح لغيره؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
5: كيفنا؟
4: الشعب اللبناني
5: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة وكلمتنا طيبة.
6: عود سلخين على التاريخ.
5: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقلن إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
1: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
7: Wait, Ortega's is on sale?
8: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
1: دخلت جنبك تعبان ولقيت شجرها حول.
0: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
1: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة أقل بنتي بعدك صغيرة
0: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: يا حلو
1: ستار سيستم و تويو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: يي أورتيغاس عملين علي عرض؟
3: لا أورتيغا جيتارز ومش بس أورتيغا رولي نوفيشن أرتوريا إلكترو هارمونيكس أكاي كورد بلاك ستار فوكس رايت ماينل أبيفون جيبسون ستوديو لوجيك أليسس وكتير غيرهم كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية ميجا سيل لحد 70% لحقوا حالكن الكمية محدودة
4: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
1: دخلت جنبك تعبان ولقيت شجرها حول.
0: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
1: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة أقل بنتي بعدك صغيرة
0: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81 771 551.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

جبل جاهي اشتقنا الجبل نيح الجبل صني تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول جورج نعمي.
1: دخلت جنك تعدن ولقيت شجرها حول
0: وفرح نخول اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
1: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجر والشجرة قلب انت بعدك صغيرة
0: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551.
2: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكه بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه، مروحة، براد بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ. اتصل على 05-956-143
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: يا أشجر أشيل وقافورة أشجر وشعر ودهب.
1: ليه أورتيجا عاملين علي عرض؟
2: لا أورتيجا جيتارز، ومش بس أورتيجا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن الكمية محدودة.
3: يا حلو
4: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسي
4: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
4: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

على شفافي على شفافي صلاتي.

جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: Wait, Ortega's is on sale?
1: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
2: Star System, what do you to see you cut the man?
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
4: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
4: في حدا بدا ياما عمل دا الإنسان شو ما عمل فينا
5: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة
6: كيفنا؟
5: الشعب اللبناني
6: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة وكلمتنا طيبة
7: أو تسلقين على التاريخ
6: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس ورغم الكلام اللي بجنن
8: يلا انزلي ساعديني
6: تبقى الكلمة اللي بتحنن فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقلن إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه سوا منضل بخير
9: بالاشتراك مع وزارة الإعلام

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعبان ولقيت شجرها حول.
1: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة علي انت بعدك صغيرة.
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 817715551.
3: ليه أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسز، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.